0: شاملي تفوتي بوك بارساتك وما بحمي جيجا
1: تاجر أني وهمي نايتو أموسى سأني تستبركاد.

0: سوري هاي
1: باتوك انا درمسي انا بريء تيلر كانتين تابا كانتين وهاد انك هو عندي
2: داي تبا
3: هو فراي يهو يا كاكوري جاي اوغا اوكنا هيك اوغاك بيها سامي
2: داي تند تيلالو تدنك اشك سدان
3: يا رب مدهم قواسا
4: سارات مش عامله حاله شيء فات قاعده
2: انا ابي اريد اتسسك بتبعت تشربيتك
5: مهمره نبي تايسل دين الحمد لله امس الله انقال وقاسنا يفدلي ملتيت قبايل تبتك ايفي بوفنا وتماغنا وتمهيت افويت قبل ميانتناتي وحماد استهلي شاوتو اونا اري ملتا ات قبائل سنا باكيت هدا بكويرني ثاي
1: مامرون نبي تسلين
6: اللهم صل
1: ايوه اسدكو ملتا ات قبائل ابتق مراميا بوريو اگر ايد اونتا شبوتوا افويتوا واغرابيت تقابيلاوا لبابيت تقابيلاوا يغل استغدنات افوسامان
5: يا رب ملتا ات قبائل تبركوي دي امين اما بر يا رب تدايش يا دادينا وامان هي ما دينا اما اس غوسا دينا يا رب تبرك هو دي دينا يا ابلس اسغا اوبر غدا يمر وانا نات كفرجا ان شاء الله تبارك هو دان الفاتحه

0: هون هين هون نانا حد حيدور هون
1: بس نيته عن هوكاي سيساك تدرو تاي توسي ياو
2: بقى كاتيك سوري فناب دربا بكتاي كانان توك تكاتي وايوك فدك
1: تيفت هوك افيا بول لحنا يتن امترما وهيك حمينا يتايهد بريك

0: باب النقبيب يا ريت قبيب باب النقبيب باب النقبيب باب النقبيب
1: اها شد هنيتو او نادهن

0: ብትረይ ንህዝቢ ገደበይ ኣንተ ኣነ ጤራጤን ሚቆሎ ራቲብ ኣስተልቲ እዮ
1: ትሻምነይ ታይስ ኦንተ ባሃሊ ብኣበረይ ተጀቅሳ
2: ትምህር እየ ኣረውኒከተ ድያብ ትከትየ ትስርክና ይዎ የኣግላየ ትገድየቶ ንድብሽ
3: ማምሩሪ ሰላም አለይኩም።
4: አለይኩም ሰላም።
3: ናብ ዋሽመት ስልጣን
4: ስልጣን
3: ኦን አንተ ዳማምሪ ዘታይ አባከቴ ተውና ጓባብ ሱር ጉባ አባከቴ ታይብ ሻጋማ ባካይ ባባ ጓባብ ሻጋማ አባከቴ ባጃራ አፎያያ አፎማያ ዳይና ሻጋማ ዳይና ትወይድ ሚያዲአ ሱር ሻጋማ አባከቴ ተውና ዋጂብ አሬድ አንኪ ተከቴ ሆቢያካ ዋጂብ ሳንኡር አሃብ ኢክቴና ደለቲ ያክሳብ ኢክቴ ሳባ ኦን አንአሪ አምሰ ኦዴ ከሶ በን ሰቢ አመክ አመጋ ባካቴብ ሺሽቦባ ሆ አጃራ ዳይብ ሻጋማ ማያዲያ ሻጋምባሮ ጂውርተ ዳተ ሽብተ ፋርስተ ሳራ ዲብር ሻጋሚ ሻጋኪ አር አተምድገይ አንአሪ ተከያስቲዮክ ጂውአሬት ወራብንዲት ቢካኔ ቶን አሪ አፋማን ፍድን አሪ ማባየከ ተማገር አንአሪ አማካት ክተይ ፍድን አባይ ባካይዳ አጋሪያ ሳራ ታ ኢክታንዲ ጎበብ ታ ኢክታንዲ ኦደ ኢትፊየ ጋንዲ ኦቢሻምነይ ዳራዌቲ ባራክሳ አቴኔተ ቶን አሪው ኡራ ኡመድሃኖክ
5: አጃይ አጃይ
6: ኩሬምረይ ግና እየሽሆክ አሰማቲ አፋሚነ ግን ያ ረብን ሐመዶ እሻጉየክ ተከኔና እንት ኖ በሬ እናድዋ ትፍሩስያይ ቶኩዋ እዳዩኩዋ شرفك توكان ايد وتاري واجب ادوا بالي ابري ناي نيمسوني
7: بسم الله الرحمن الرحيم وانت اون اوفنا وا تلوجايا وا تمرا ومرام تمبر امهنيت سرتي هينيون هو يا رب حميد هو
5: يا رب
7: وانت تدور اريوا تسناي وا اتمرين افكرب حمينايت اون بيشامنايت ارو تروب مره اون داسور تون توكن ما تون توي واقيا بارشوكنا نتكوسينا توكنا كتا اوم دانوك
3: لبابي بيدوا هي اني بو كامن ام هامري ام سي ابو تتيغني ثاي او كامن اللهن غانا فاكي
5: اون او كام نكسا يفي اودنا باروك اري بيت ايت افويت با ادراب بتكايت ناتي لبابي بندوا بايات تشبوتوك دها حديدا قد اوكام هيدوك مهيا باري تفروسي توك تشياتي جلاي وا اداوك اشيا جلا جبوك
3: اوم بارك الله في قصرا بكتين بارا اني بتيني بوكا ان ابي شامني درويت جلاي ابي شامن ان اري جب ابمس
5: ماشي

0: مريم وايد حقي
1: هذا كوكا نوسكت أمي. انت اللي تقريب انت حدا كافو مسليت التلات
0: دحنتو اللي عندك كلسكم سلكيك للتلات سني

0: قدير يقبات النا وهذا تلينا كا من قبت لينا
1: كقدير بولامية من قبي يا ريت ندي يكون هذا الحجة اتكدم براقم سنوى أنا دم سلمنق الحداقة
0: كقدم حنات بقاسنا سلامتك
1: كرب الحفظك.

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها حاكم إقليم القاشبركة يجتمع بمزارعي هايكوتا، حملة التنمية الطلابية الصيفية تتواصل بصورة جيدة في جنوب البحر الأحمر، إحياء ذكرى الشهداء في سويسرا وبريطانيا وإيرلندا وقطر وشيكاغو، ردا على قائمة واشنطن السوداء قيود صينية على 10 شركات أمريكية، أستراليا تبرم أكبر صفقة دفاعية في تاريخها مع كندا، وستارمر يستغيل من رئاسة الحكومة البريطانية. أهلا بكم مشاهدينا. عقد حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروج اجتماعا مع أصحاب البساتين في مديرية هايكوتا، وبحث سبل استخدام الأراضي وإدارة المياه. وأوضح السيد الحاكم بأن الإقليم يمتلك أراض واسعة وموارد أخرى مناسبة للزراعة المطرية والمروية، مضيفا أن أكثر من 224,760 هكتارا تزرع بالأمطار، و 15,700 هكتار عبر الري، و 54,000 هكتار بزراعة المطرية والنقدية. وحثهم على العمل بجد لتحسين سبل الحياة المعيشية والاجتماعية والاقتصادية، وذكر المزارعين بضرورة استشارة الخبراء وتنفيذ التعليمات المقدمة لهم على أرض الواقع، داعيا إلى فهم آثار المبيدات والأسمدة الكيميائية على التربة وصحة الإنسان والبيئة والتخلص منها وممارسة الإدارة السليمة للأراضي. وأضاف السفير محمود أنه بالرغم من أن المزارعين في مديرية هايكوتا والتي تضم أكثر من 3,400 هكتار من الأراضي الزراعية المروية يبذلون جهودا لتحسين أوضاعهم الاقتصادية من خلال زراعة أنواع مختلفة من الخضروات والفواكه، إلا أنه ولنتيجة أكثر فائدة تجري عملية توزيع 1700 هكتار من الأراضي على المستثمرين في ضواحي هدمدمي وفيسكو وألبو وقراشا وقرسب وحشنكيت وهيكوتا. ودعا المزارعين إلى التركيز على تربية الماشية بدلا من الاقتصار على الخضروات فقط، وتجنب تدمير موارد الأشجار ودفع ضرائب الزراعة والماشية في الوقت المحدد والتأطر في جمعيات وتجنب الاستيلاء على الأراضي بطريقة غير قانونية. من جانبهم اقترح المشاركون فرض رقابة صارمة على المحاصيل العابرة للحدود وخلق أرضية لتسجيل أراضيهم الزراعية في مكتب السجل العقاري وإقامة مختبرات لفحص صحة الماشية في مناطقهم وإيجاد حلول للمزارعين الذين لديهم إشكاليات في الأراضي الزراعية. أفاد مسؤول وحدة المدارس الثانوية في إقليم جنوب البحر الأحمر الأستاذ برهاني قبر إكزابهير أن حملة التنمية الطلابية التي بدأت منذ 8 يونيو الجاري تسير بصورة مرضية، وذكر بأن الحملة هذا العام يشارك فيها حوالي 590 طالبا في كافة مناطق الإقليم يعملون في التشجير وحماية التربة وحفظ المياه وزرع أشجار الشورى في الجزر والشواطئ. وأوضح خبير التشجير في سلطة القابات والحياة البرية السيد علي أحمد وخبير تنمية أشجار الشورى في وزارة الثروة البحرية السيد حيلاب تولد بدين فوائد أشجار الشورى، مشيرين إلى وجود برنامج لزراعتها بكثافة في جزيرة فاطمة. أحيا الإريتريون المقيمون في مدن سويسرية وبريطانيا وإيرلندية مختلفة بالإضافة إلى الدوحة في قطر وشيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية أحيوا ذكرى الشهداء بكل فخر واعتزاز. وفي حفل التأبين المنظم في جنيف بحضور مندوبة إريتريا في الأمم المتحدة السيدة صوفيا تسفا مريم، قدم القائم بأعمال السفارة الإريترية في سويسرا ومندوب إريتريا في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السيد هابتوم زرعاي، قدم توضيحا حول الحدث التاريخي للعشرين من يونيو، وقال إن يوم الشهداء هو يوم المسؤولية التاريخية وتجديد العهد للإرتين. من جانبهم أوضح رؤساء ومسؤولو الكانتونات أن يوم 20 يونيو هو يوم نتذكر فيه بفخر التضحيات الكبيرة المقدمة، وأكدوا مجددا الالتزام بالوفاء بإرثهم وذكروا جميع المواطنين بضرورة المساهمة، إذ لا تقع مسؤولية دعم أسر الشهداء على عاتق الحكومة وحدها. وفي احتفالات لإحياء ذكرى الفخر في لندن بالمملكة المتحدة، نظم المشاركون مسيرة يقودها الشباب مضيئين الشموع ووقفوا دقيقة حداد على أرواح الشهداء.
وألقى القائم بأعمال السفارة الروسية في المملكة المتحدة وإيرلندا سيد صالح عبد الله كلمة أشار فيها إلى المراحل المريرة والصعبة التي مر بها شعب إيرلندا لتحقيق استقلاله وتأمين السيادة والثمن الباهظ الذي دفعه، داعيا الإيرلنديين المقيمين في المملكة المتحدة وإيرلندا إلى احترام أمانة الشهداء وتقديم مساهمة عملية لتنمية صندوق أمانة الشهداء وإعالة أسر الشهداء. كما أحيت مدن شيفيلد وليستر سيتي ونيوكاسل وليفربول ونوتنغهام وكوفنتري وبريستول وكارديف وويكفيلد وميدلسبرا وساوثهامبتون وميلتون كينز وغلاكسو وبرمنغهام ومانشستر وليدز وبرايتون 20 يونيو يوم الشهداء. وفي المناسبة تم التبرع بمبلغ إجمالي قدره 25,357 جنيها استرلينيا لصندوق أمانة الشهداء. وفي فعالية مماثلة نظمها الإيرلنديون المقيمون في قطر في 19 يونيو تبرعت الجالية بمبلغ 10,000 ريال والمشاركون بمبلغ 7,200 ريال، أي ما مجموعه 17,200 ريال أسر الشهداء. وتضمن برنامج ذكرى الشهداء الذي حضره سفير إيرلندا السيد علي إبراهيم وعدد كبير من المواطنين إضاءة الشموع وكلمات تمجد الشهداء وتؤكد بأن عالة أسر الشهداء مسؤولية تقع على عاتق كل مواطن. في غضون ذلك أكد الإيرلنديون المقيمون في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية تعهدهم لتنفيذ أمانة الشهداء. وتضمن برنامج إحياء الذكرى مسيرة وأنشطة فنية وفعالية ترسخ القيم الوطنية، وتكفلوا بإعالة 35 أسرة إضافية من أسر الشهداء لمدة 2 عامين. قدم موظفو القطاع العام في مديرية بورتو ساوا وبارنتو ومقرو وكذلك التجار والمزارعين 145 ألف نخفة و35 كونتال ذرة لأسر الشهداء والمسنين. وقد تم تقديم مبلغ 110 ألف نخفة ل22 أسر الشهيد في بورتو ساوا و35 كونتال ذرة ل142 أسر الشهيد في بارنتو و53 ألف نخفة ل8 أسر شهداء في مقرو. من جهة أخرى نظمت مفوضية الرياضة في مديرية تسني حملة لرعاية الأشجار في مقبرة الشهداء في 17 يونيو الجاري. أعلن المشرف التربوي لرياض الأطفال في مديرية قلوج الأستاذ تلك محمد إدريس أن الاستثمار الرامي إلى تقوية خدمات التعليم التمهيدي في العام الدراسي 2025-2026 حققت نتائج مشجعة. وقال لوكالة الرنا أن الحكومة تمنح الأولوية للتعليم التمهيدي إدراكا لأهمية، موضحا بناء العديد من رياض الأطفال في جميع إدارات الضواحي بمبادرة اتخذت بصفة خاصة عام 2025 بما يلائم الطلاب. وأوضح الأستاذ تالكي بناء 41 روضة أطفال حتى الآن لتقديم الخدمات لأكثر من 2390 طالبا، داعيا الجهات الشريكة والأسر والمعلمين لدمج الأطفال في سن التعليم التمهيدي في العملية التعليمية. وقالت مديرة التعليم التمهيدي الأستاذة رملة قبر ميكيل أن الطالب الذي يجتاز مرحلة التعليم التمهيدي يكون ناجحا في رحلته التعليمية التالية، وحثت العائلات على إدراك ذلك. مشاهدينا عشرتنا تواصل من الفضائيات الإرتية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. فرضت الصين قيود تصدير على 10 شركات أمريكية تعمل في مجال الدفاع والمعادن النادرة في رد على إدراج واشنطن لشركات صينية في قائمة سوداء. كما حظرت السلطات الصينية على المؤسسات الحكومية شراء منتجات من 10 الشركات الأمريكية الأخرى. وتأتي هذه الخطوة بعد شهر من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين وإجرائه محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ بهدف إصلاح العلاقات المتوترة بين البلدين. لكن واشنطن أدرجت لاحقا 80 شركة صينية في قائمة سوداء جديدة بذريعة أنها تساعد الجيش الصيني، مما دفع بكين إلى التهديد بالانتقام. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان أن قيود التصدير الجديدة التي فرضتها تأتي ردا على العمل المشين الذي قامت به الحكومة الأمريكية بإضافة ما يسمى بقائمة المواساة العسكرية الصينية، مضيفة أن هذه الخطوة تهدف أيضا إلى حماية الأمن القومي. أبرمت أستراليا وكندا اتفاقية دفاعية بقيمة نحو 1.8 مليار دولار أمريكي لتصدير نظام رادار متطور للمراقبة بعيدة المدى في أكبر صفقة

أتي تصدير دفاعي في تاريخ أستراليا وأول عملية بيع دولية لهذه التكنولوجيا المتقدمة. وقالت الحكومة الأسترالية أن الاتفاق يشمل تزويد كندا بنظام رادار ما وراء الأفق الذي يوفر قدرات مراقبة وإنذار مبكر لمسافات طويلة، ما يعزز قدرة أوتاوا على مراقبة مناطقها الشمالية الشاسعة لا سيما في القطب الشمالي. وصف وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز الاتفاق بأنه أكبر صفقة تصدير دفاعية نفذتها أستراليا على الإطلاق، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين لم تعد تقتصر على الروابط التاريخية والسياسية بل اكتسبت بعدا استراتيجيا جديدا من خلال هذا التعاون الدفاعي. وتأتي الصفقة في وقت تسعى فيه كندا إلى تنويع شراكاتها الدفاعية وتعزيز قدراتها الأمنية في مواجهة تحديات متزايدة في القطب الشمالي. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته من رئاسة الحكومة وسط انقسام يشهده حزب العمال الحاكم، في حين سارع منافسه على رئاسة الحزب أندي بيرنهام إلى تأكيد اعتزامه خلافته. وقال ستارمر في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة في داونينغ ستريت بلندن أنه أبلغ الملك بقراره، مؤكدا أنه سيبقى في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد لحزب العمال في سبتمبر المقبل. وأضاف أنه اتخذ قرار الاستقالة استجابة للأصوات التي طالبته بذلك داخل حزب العمال، متعهدا بالتغالي سلس للسلطة. وقد أصبح كير ستارمر سادس رئيس وزراء بريطاني يترك منصبه خلال السنوات العشر الأخيرة. أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية قريب عبد الحافظ قريب اختتام المناورات العسكرية الجوية المشتركة التي نظمت في مصر بين القوات الجوية التركية والمصرية. جاء ذلك في بيان للمتحدث ورد فيه ختام فعاليات التدريب الجوي المصري التركي المشترك بجمهورية مصر العربية. ويذكر أن فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري التركي كان قد بدأ في 11 من يونيو الجاري. مشاهدينا انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها. نعم بقى أكل نقاش بركة يجتمع بمزارعي هايكوتا، حملة التنمية الطلابية الصيفية تتواصل بصورة جيدة في جنوب البحر الأحمر، إحياء يوم الشهداء في سويسرا وبريطانيا وإيرلندا وقطر وشيكاغو، ردا على قائمة واشنطن السوداء قيود صينية على 10 شركات أمريكية، أستراليا تبرم أكبر صفقة دفاعية في تاريخها مع كندا، وستارمر يستغيل من رئاسة الحكومة البريطانية. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: بهو هب هو هب
1: مرح
0: غير لا مرح ابو حجي جزء انت مسلكه نفاس نفاس دار له دير له ترن ايش ده انا وزي نفاس دار نفاس دار يلا بخو هب غير انا خي اتبو تندل دلنا تطحنا
2: هذه هذا صراحه توخاك عليها اب 17 سنه احنا طلعنا رونا حملور بس انا اقعد زنيرو خمسه قعد حتى عاد يصحنا جينا يا اخي احنا وحدنا لنا دخلنا وانا سيرو عسلت ايش الصبح لنا سوى سخون الليل
3: كنا نركب
2: عسلت ايش بشنا
3: اب كنت مركب
2: اب كنت مركب مو قلنا شمنت بشمنت خايد الحرق عاد بجا حتى اب يوم تخيل راح قعد بس على لنا بس عماله بس توبي هاي زهر سلاسه سو زهر سلاسه نجو مركب لو يبه نيرو انا يدل بحر كشا دي تكرر حلف نيرو انا خدي
3: مركب دي
2: مركبنا على نصلاي هو على سلاسه انا شاد نحكي من قبل يو ابت بارت بارتين السودان ابو نقرب ما قدر انا اي رحب انا عمها انا اي رحب انا نحن كبعدين صاتهم اي وصول يوم صاتهم حتى مركبيناتهم لما جاب تحرير جينا بعد من شغل راحنا لكن انزل راربين احنا هجي بزينا غير يعني سبع انسرشت عشرت السبع هي بمنا امشي بمنا عاد بيته كرم الاذن سبع صالح اللي زرع من قصه زرع من قصه خمسة قرب عمه الله يرحمه بس حد ما عشرت السبع هي بمنا تم عاد سلتهم خونا خلو أبريسا كويس هجي يا أحمد السايق يا جماعة اللي نتحرك إذا بوت حماق عليهم إذا بوت حماق عليهم إذا بريت إذا سابق أنت أبتغى تكلاي لسه سأل أحد تكلاي له
3: تكلاي له
2: هو تكلاي نيرو هجي صار عن ودينا كل ودينا هجينا عبادر نايم ونسي كمان برضو كابتن أفتح أنت مركبي عبادة عبد الحبيب مثلا اسمه راح يقول له أبادر نايم يا جماعة أوردهم إذا قلت أولاد كان مش عقل طف برو ما جيرو خط هلو خمسي هجي أحمد الشايق كم زير إيوان مرت هجي مرت أخوانا كم تقدر تعيا تمرت باكي تبحري يعني حسيري كم زير إيوان سي ساب خمسي خدر إيوان وا مصرية سي إثيوبيا أبادر أرجع أرجع أرجع أرجع أرجع إلو الأبادر ارجع طبيعي ارجع لهم طوال ما يسوى نصو خبز احنا ناتنا برت سمر دولياتنا
3: انت اين يركم برت
2: ها براون يرونا اربع سمر يرونا كلاشينات يرونا ناتو انيرجا يرونا كلاتنا ناتنا برت ناتنا دفع دلويو افتا تعالوا
3: افتا مركب
2: كبا ما نمس حلفنا ندلو كله
3: دلو افتا مركب كنت
2: افتا مركب قاعد قاعد له هي اذا افتا له انا رشاش افضل انا براون كريتيان برونتين هيجي نسخ بس يعني نسخ تقسم بس كون يا غزي بس حلفت يا جماعه اللي خفت لهم كل مركب كان منصورين قاعد بعرف فتحيه يعني. خفتنا لهم خفتنا لهم صم تم اسبلوا ساعتنا هنكر انه صار شت وزين غبهم
3: كبتوا عري
2: ها وزين اتلاقي ابزي قعده
3: تاريخنا هو كاس
2: الارخ هو هو رحبونا ابي ابزين دنكاليا كم ذا هند بتاوي تاريخنا نحن نسو نسو بمركب نيرونا وجي ونحن بزان اشتنيرنا حيجي كم ذا كم طوال نحن نحلف دلنا نسو حجي تطويل نيرو ما برهتي أبرهنا فتكاد الله حبه
3: طيبكم
2: هبنا ورشاش
3: نيركم دي
2: هو كم يعني بري حبه كابو رشاش جينا طيب أبنا طافيو بقولنا شت هدي منا نحنا دحريات دربيو دربيو أبي كرخ بنا البحري دربي نيرنا نحنا سزقنا أتقام بريت
3: أنت زرقوا فهم كنت هم كنت قبرو
2: وعلونا دي وين طافا وسوم
3: تغصو
2: وها أيوة لمن تاي تي ناتنا دفع سمر مثلا دلوي خا كل شيء دريو لا هذا راهي منا وصلنا طافا يا يطلقوا يا يطلقونا هذا خب كلتها

0: ኣባላት ባሕርያ ኩሉ ትሕዝትኦም ጀላብኦም ዕጥቆም ብደረጃ ስውራ ስለ ዝነበረ እተን ዝውንንዎን ጀላብ እውን ብዕንፀይቲ ዝተሰርሓ ካብ ናይ ሓንቲ ወይ ክልተ እነትረ ፅዕነት ዘይሓልፍ ዓቕሚ ዝነበረን ምዕቡል መሳርሒ ዝጐደለን ብኡ መጠን ድማ ስራሕ ባሕሪ ኣዝዩ ሓደገኛን ኻልኪ ዘለዎን እንተነበረ እቲ ስራሕ ግን ይዕመም እዩ ነይሩ። ከዋኽብትን ጨናን ንፋስን ክእለትን ተወፋይነትን ኣባላት ባሕርያት ደሚርዎ ክንዲ ምዕቡል መሳርሕን ራዳርን ኮይኑ ኣንፈት ጉዕዞ ዝሕብረሉ እዋን እዩ ተሓሊፉ።
1: ጀላቢ ሒዞም ዝነበሩ በዓል ባስኮ፣ ኣባድር፣ ዓሊ ብልዓ፣ ዓመፋርሕ ዝበሃሉ እዮም። ሕጂ እዚኦም ኣባላት ሓይሊ ባሕርያ እቲ ሓይሊ ባሕርያ ይበሃል ከሎ ሽዖ ባሕርያ ትበሃል ነ ባሕርያ ስለምንታይ ምጓዓዝ ትራሕያ ካብዚ ዘይከባቢካ ተኸውልካ ምስ ተለኮም ምብፃሕ ትራሕ ነ እቶም ጀላቡ ብዕንጨይቲ ዝሰርሓን ጀላቡ ዋላ ይኮነ እምበር ሲመቶሬ ክደፋእን ዝኽእል ጥዑይ መቶርታት ስለ ዝነበራን ብኪለት እንተኮይኑ ላዕሊቶም ሰብ ኪለት ክትመፃ ይትኽእልና ባሕሪ ብትንሶም ዝፈልጦ ከባቢ ብካርታን ብገለን ገለ ከይኮነስ ብከዋክብትን ገለ እዳ ተጓዓዙ ወላ ሕትሒዝካያ ዘለካ ኣንፈት እንተቀይርካ ብንፋስ ዝፈልጡ ዝኽእሉ ሰባት ስለዝኾኑ ኣብ ላዕሊ በስኮ ባሕሪ ሰብ ይፈልጥለየ ናይ ዘርብን እዩ
2: ምንህና ዒንደኩም ባር
3: ኣይዋ
2: ምንሄና ካዱ ከማን ሓጋት ሰማ
0: ኣንፈት ጉዕዞ ብኮምፓስን ከዋኸብትን ንፈልጦ ዝተፈላለዩ ከዋኸብትን ናርኣና ንጓዓዝ ኣብ ሰማይ ኣርባዕተ ከዋኸብቲ ኣለዉ ዝሕብሩና ናይ ሰሜን ናይ ደቡብ ምዕራብ ምብራቕ ንርኢ እቲ ኮኸብ ብየን ይወፅእን ይዓርብን ንሪኦ ንዕኡ ርኢና ድማ ኣንፈት ጉዕዞና ንመርሕን ነተኻኽልን
2: ሓጋል ሙግብ ሓጋል ጅኑብ ኣርባዕ تشوف النجم اللي يطالع من هنا ويجي يجيبها النجم كمان اللي داكل تشوفها أربع مكان تشوفها اسباب هذا كمان واحد فوقك نجمك نجم بس انت تركز على أربع نجوم هذا قدر البحر في الليل يعني نمن تقرب البر نمن تقرب البر
0: عمقت بحري بليتي كنفلطن كنعشقن انت دلينا كابتا زتبغسنا لا كندي ساعات كم زتقعزنا نفلط اتي قعزو كابنا بن كندي كم زوسدلنا نقمت بدحريو جالبات اطوا بيلنا عمقت بحري ببلوز زتبهله نوح انصيتي نعمقتن غونن نعقنا مريت كم زقربنا نفلط بخوم ونتقم
2: ترمي البلوز البلوي هذا كم تقايس بكذا بالباع كم متر هو تشوف يعني إن كان فيه قدير تمشي تمشي تمشي كل ما تمشي ترمي كل ما تمشي ترمي البلوي تقايس أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا عشرة كم هو قدر البحر فيه بلوي ترميها تقايس تقايس تقايس تقايس شوية شوية شوية شوية
0: بحريا كند مدبرو أب عدن عمالة بزبهال دسيت كيرو كابشحن شعات ميتن سبعان كسابشحن شعات ميتن سبعان شعاتن كسر حد هرمتناح بسنكتيا منغو يمنن إثيوبيان استفتري تبق زمدنا مدبرو ناب سودان سواكين استبهالي ودبك قايس تقاتيدو
1: همان قاعزنا درقي مسمتي ደርጊ ኮሚኒስት ስለ ዝኾነ ዓደን ምስ ደርጊ ኮይና ኣብ ሓፅር ግዜ ጓዓዙ ተባሂልና ጋዕዝና ጋዕዝና ከባቢ በነ ዓባስን ሰዋኪን ኣቲና ማለት እዩ ካብ ሰዋኪን ከማን ሰለስተ ወርሒ እዚ ክቡር በረካ ዝዓፅወሎ ግዜ እቲ ባሕርያ ካብቲ ካብ ሶማሊን ካብ ዓደን እንትጓዓዙ ዝነበረት ንብረት ይኹን ኣብዚ ሜዳ ከማን ሽወያ እቲ ማዓስከራትን ንዖም ዘድልዮ ነገር ነዳዲኡኩም ስንቂኩም ምምላስ ከማን ስለተጀመረ ሰለስተ ወርሒ ቶከር ዝዓፅዋሎ ግዜ ካብ ሰዋኪን ንዓጊግ ምምላስ ነይሩ ምምላስ ናይ ስንግን ናይ ሰብን እቲ ኣድላይ ዝኾነ ጠለባት ናይ ሜዳ ማለት እዩ።

0: كوينات تزلقي
1: علاش عطي واسعه مرقني
2: وي
1: سعري باش يحبوا ما برينا ليكم او لازم لاخريكم تقولوا خويا كل بارحه كم زح عليكم كما هم كم زغ عندكم تفوتوا زبلوا ندعلوا سقا
0: ابو وي كاخي تغنوا
2: جوجو علي ندي اخدكم يا
1: اخي اي اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا وي
2: ولو انا
1: نروح
2: خيره ما يكمل هاي زواله راح انت
1: زواله هاي راي انت زواله بلي انا ونفعتي العقل انت مودي
2: انت مودي اذا قول اه وزعت حقوقه ايه كم ناتي بعيد عليك نخوين انت اللي عندي ايه انا لا عندي وين ما كنت بعد حقي تيس أبو غير فهمت كيم
1: بيه. أي تتجاوب بينكم طريق. هل فهم من تعلن؟
2: أي فارون لبام بقوم كي.
1: تحشوا؟
2: كاشر أي من الفريقي كاب سبيتي يقولوا هو. سبلا من تعيك بنا مسلكي. كان زابين زنبر ويك أحم زابين سرح. أنا خمسة تجور أنا بدي جهل نحود نو أقنات ما أقنات ما أقنات
1: أنت تروح بيا ودي يا أم بصر عين سبيت أنا كريه داول زب عصو
2: سبايك ملخ سبيتك عين ملخ إنك تبي المركز عن حلو
1: أتحداكم
2: ما قلت نقول
1: يخدننا
2: هي سامانا قلت لي قربني تاعك الدخيل
1: كم أفكم يقرا اللي أنت الدخيل
2: ألم ولين برخت ولي لباماتي أب حدارنا يا حمقاني
1: وي نفعت عينك أنت دفن في الناس سوون يا بلدن به ومن تمر يومن وليدك اتحبشنا كدا زبلنا على الستان حلف الترفون كلول وين ادي انت الدسا زبل عبد العول اذا مسنا قولوا قيما ما ينسيت الزحوز لراسي انا ويا قال نبر لنا لحم انت يسنفني كر
2: اي سنفني نيو
1: اي تدروا انا من دحماي نرسم ذا كوابرو دخاتات مخنا زلعقون زقناتهم زربا صوتكم يا تبي
2: انتي مو مساله ايكل اومن وي حرش قوم سفيح كلام الاخلي ولع وانا انا لمنتي شوفنا بدي لهم
1: وا قزم ذهبنا قبلو
2: حقو انا قزم ذهبنا يومنا
1: اسمو ما تنحلنا اذا نقول هو دحاو بو جاز انا تليفون عرفت جاز اكو غير ما
2: له ايه منسو
1: قالي ترى ما تيقو لا تسمع لسه عالم يا كاغيو
2: عند حد عالم ولي نحو بعض أورو تباين نحو بحال بيتان صبو كيراتو وي
1: برختوني جزء أخو إنا برهاس يعلوا
2: ترحاس أي تقابل يوم بزرابة أنا نحو بطع كم دلواني زندك زير
1: با دحانا تقول وزن معالت دحان حانت معالتي دحانا أهم أبحثتهم يقول يبنكرو الشمس الوقت اللي نشمس فوت وقت فوت تدري إنا تقابل زاكت شغرة
2: أما عرق له اتأمن له ودم يا أخي
1: أي فالو سداب علي مسكرون ديو إيمان لا أنا بالله
2: رين وعيتهم يزن قاعي عرق خمر جهرة لعدين هاي قدوم ومدالو تحرك أنا هنا زلنا في قبري نحنا زلنا في مسهلها نوري أدرق نفس كم يجب تتعب في يوم كم قطبي وين
1: أما نسم تقول وقت ألي نسم تفاتو وقت فاتو زين اللي تخد قبرس سبقي كما
2: أي فالو حما نجار اكل تخاق داري وي كبد طرو وي
1: اني لكن انت حالي من لا ما نخي لك فرح عند عدل
2: وا حق اذا نجار زي قدام من توت انا على تلك منا حج خات ريزي ندق اخي بعافن قدام كيو تطنطق على دي وي نفاي حمقشس كمالي سنا سوخ يكوننا حما بعد حما صباي صباي وي بعد حما صبيتي اسكلات نسق خاطر انت بيزا وداي في ام السوق ولا تبع اسكي اطلي كيف ندك خا محمكم هو هذا ما ما تنك قابلي وي
1: وزن صوت دكنا جرس غير السالدتك ترغاغي قوم تتفاني لو كنت قولوا اسفي لكم نبدا لكم
2: انت لا عشت اليوم ما حضروا بقى التفانون وين من نفعكم بحضر كان كل دام هذا ما اسم يوم
1: اما معك حضر خاصه خلك
2: انت اليوم اشوف اطراف من الصوم نحن على يدك منال لينا هو دحركه زربان
3: ፀሓይ ይ ቅድሜካ ይትበር እዮ ገግናዩ ተቆርጦ ጥዑሙ ኣጢኑ ክበር እዮ ከይዘ ኣለኹልኩ ምንዳ
1: ሕረይ ዋይ ኣነ እውን መጣኹ
4: ኣጣ ሳችል
5: ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها

0: نايلة زوج يقول بينا لن كنا بغني هذا أعطيت ما أي مهر يغني
1: عطا أخينا
0: عطا أخينا غيت هون بنازل عطا أخينا ناسا
1: ويلوم لقي مريح حيثهم حيثة بني أما في البلد عني زكعني
2: شكرا بهذا

0: ዓርሶ ክሳብ ጥሩ ዘበልዕ ነይሩ ደቁ ክሳብ ዘመርዕሳላይ ሓልፍዎ
1: ሕጂ ብሃብቲ ሰብዘብሰብዎ ነዛ ማዕርክልኢና
2: እንታይ ድ ምስተስፋንሽል ዝጓዛ
0: ጎዝጎዝ ወ ጎዝጎዝ ወ ከምኡ እንዳተጎዝጎዘ እንዲዋሉ ድና ብሃብታማታ መርዑ ሕጂ ከኣርዩካዮታ ንእሽተይ መንያት ብላታ ጓሉታ ፅገየ ንወዲ ሳንቸል ክሕዚ ኣወዲኦ ሞስ መዓልቲ ቆፂዎ ኦም ኢልኒ ነጊርካ ዶ ተሓውካ
2: ባዕሎም ፈልጡ ንበረ ግዳ ግደፍ ተኽፋ ኣለኻ ኣዘይትብለ
0: እንታ ሳንቸል ዓርከይ ድፀልኦ ይገበርኩውን እዩ
2: ዓርከይ ፀልዑ ይገበርኩ እንደኢሉካ
0: ርኢኻ እዚ ሳንቸል ሓውካ እንተ ዝፈቱ በርሀ እዛ ግራሲያ መቀይረካ ነይር ኣውራ ኣውራ መንቀኛ ሓውካ ዩ
1: ከም ተዘይኸውን ዶ ሓዉ ማዓርኩ ከለኻዮ በረህታ ዓጥቁም ዋዓለ መስለካ
0: ሕጂ ከዓ ርኢ ከለኻ ተረብ ዝክሮም ሓናሲሶም ክጋለሉ ብዓይንካ ርኢኻ እወ
2: ግርም ኣለኻ ዘጠቐኒ ዘሎ እቲ ሓወ እዩ
0: ዳሓወ
2: ሕጂ ግን ንበርሀ ካብሕል ኮይ ከናግፎ
0: መን ከናግፎ መን ከናግፎ ዳ ሰብ ደቂኦም ንባዕሎም ስኒ ተብሎምን ሽሕ እንተቐለቡ ከዓ
1: ኣብቲ ዘረባ ምሳና እዮ
2: ወይ ለይ ገብሪ ሓወ ዘረባ ባምፂኢኻ ምስ ተስፋለት ሰብኣሎ ጓሉ ከመዓልካ ላትኩ
0: ሳልደት ደምፂኻ ሳልደት ዳ ወደይ ንበርሀ እኳ ከም ሓሙ ዘይፈልጦ ኣነ ብታ ገዛ ከይኮጥኩ እንተደኣ ውዒለ ምንሸት ገዛ መፅኢ ድሃየ ከይፈለጥ ይሓድር
2: እቲ ገረ እግዚኣብሔር ከዓ ክምርዓብ ከለኹ ሕሱስ ስለ ዝኾንኩ ከም ኣቦት ወድኒና
0: ብርሀ ኣብኣ ከለኻ ስጋምር በለና
3: ኣብ ከንዴ
0: ደሓናይቲ ግንጉን ኢኻ ቅረብ
3: ናይ ደሓን ዲኻ
0: ሓኒየ
3: ደሓኒ
0: ንልዝኒ ርኻ በርሀ ኣነ ሽሕ ወዳሕኮ ኮይን ትኾንካ ሓደ ዘለኻ ንሓወ ካብ ሙሉእ ማይ ቤትካ ክልቴና ኢነተርፍ ክርኢ ኣለኻ ንስኻ ብዋል ዲኻ በቲ ከዓ ናብረኻ ካቢድካ ኮይኑ ፈይልካ ይትፈልጥ ኩሉ ፀባፅኦ ወዳሕኮ ኮይ ፃዕዳ ኣነ በዚ ንረኻ ብዙሕ ይጉሂ
3: ኣምላኽ ደምርሮ ይብለዩ ሕጂ ትሃዊ ኸየ ዘለኹ ንምንታይ ካ ፀዊዕ
0: እንታኻ ትህወ ክትጠሚ ኢለኮ የዛረበካ ዘሎ
3: ክጠቕመኒ ዲኻ ክትጎድኣኒ ዲኻ ሓደ ዝግጥራ ይፈልጥ
0: ኣነ ስንዓኻ ዝጎድእ ከይመክር ትጥርጥር
3: እንታ ወጣ ኣልና ኣሎ
0: ወ እዛ ግራት ቀደም ኣብ ኢደ ኣምፃለየ
3: ኢድ
0: ካዕሳይ ዓርክካ ከላ ውሕጅ ሰላሊ ዕሩባ ገይርዋ ሕጂ ግን ኣባኻ በፅሕ ትግምርኢኻ ካሕሳይ ምስ ደቁ ኮይኑ ኣምፃየቲ ወድሞት ምስ ደኩ ነዚ ገደል ድመስል ገደል ዝነበረ ክድልድል ክወዕና ረዲእካ ሕጂ ርኢኻ እሱ ምሰጓዙ ኮይኑ እታ ብራቱ ኣይሮስ እሳ ትሕሸካ እታ ንካሕሳይ ዝበፅሑቶ ደኪዕዋ ዘሎ እሳ ከዓ ንዓኻ ኩላ ሕራ ይበለኒ ሓወይ ክትረብሒለ ሎምሳሳ ይደመርካ
3: እሱ እንዲ ከዓሳይ ክልተ ሻብ ደም እናረሃጥኩም ስድራ ኣብታግራት መፂ ኢሎሚኒኒ ወይ ኣነ ከዓ ዕጫኻ ዝሃበካ ኣምላኽካ ከምዝሃበካ እዩ እሳ ትሕሸኒ ይለቕቢጠየኒ
0: ሞተጋጊኻ ዝተደኩ ዕግራት እንዳሃበካ ኣብ
3: ዝሕሸኒ ኮ ባዕለ ይፈልጦ
0: እንታ ዝሕሸካ ተ ትፈልጥ ድኩ ዕግራት ኣይ ማኣበኻ
2: ስማዓስከመኸ ከመይ ዩ ዝፀጉረ ይቀሊሉካ ደኪዐ ቀይረኒ ተበልኮኻስ ኮርተገልበጥ ብላዕሊ ኮይንካ ትሕበ
3: ዝዕበኳ ቅላኒ በዓል እዚ ዘረባ እዚ እንትኾንካ ወይዘሎኹ
2: እሞ ኣነ እናተዛረፉኻ ስረቢትካ ንኽትከይ
3: ንደይ ትረኽቦ ነገር ኣይትመኒ ድቃስካ ኣይሳ
2: ወዲ ገብረኸ ኣነ ስለማኒ
3: ኣስተውዒልካ ዛ
2: ዘይተባህለ ነ
3: እሞ ኢለካ ኣሎ
2: ለማኒ ኣነ
0: በርሀ ግደፍ ግደፍ ምስተይ መባእስናይ ትባእስ ንዓኻደ ሓይሱ ቀይሮ
2: በርሀስ ንዓይ ለማ ንኽትብለኒ ኣነ ሳንዛ ግራት እዚኣ ዘረይ ዝነጥል መሲሉካ ወይንካ ብዋል ጥፉ ኣነ ኮ መባዕል ሃየት ሓፀይ ነተትሰደልካ ኣዘዚ ኣጠቂ መበሉካ
3: በል ኣብዚ እንተደኣል በፂሕና لعلها أخالب كانت أوالد دكي فلت الله نخلابات دفرحة أوالد أولد منه أمس أي يوم أطلق
2: بكي سهل
1: أنت تايزر أولي خاتي زارب
2: بكي سهل
1: كين اسكفي كين أسر حنا
2: واحد حتى بني أنا إذا أخلص كريم جاي أبزا أدري تدفيقة تدري لبنيكة إذا سرنا يغضون
1: أنت أنا عسكر
2: وي لا يوخ دكي أخالب أنا خاسي أنا وي لا
1: عسكر أي
2: وين الدعي؟ وين أملاك إسرائيل؟
1: أنت أسراخي أبلي حمام راحت بزح خندزة تندر
2: وعي تزور أبونجي خمسي حنزي دم خمسي حنزي تمن أبزي نفسي فرو بيلن
1: زرو ودي لكا فقاقي كاين حنزي إلى الكا ريحة زرو
2: شيطان رحوق عال فقيو ما بران خامتا
1: أعطى نزبة تفتربي
3: نزي دون
1: قول مسابة القاسي كم
3: عيسا بلا كافري حنور
1: وين؟
2: انت امو انا كيف كايندو غبرعتي انا كيف كايو غو حجي زربازي حزن غزان حكيده ازوم بقى يحضرون يوم اذا زربا وانا نسقع اذا زربا بوعيتا تطف نتاغرات كم صغيرنا غبا
1: زسمع غم ديو كان ريحه عندي
2: مو بعد حياتا يحضرون يوم
1: ابداني هاغي أبداً يا أخي سامع خاب عليه اللغوة وقال
2: برهاني بيت أي أخالي الوامي لس زرماي كتأمق بيت فردي مسودة وكبن كل التموت من العلز قبرو نسخان قبرو زرمو انت تعصود حال انت أبي يقنع خاخاها
1: أنت سمع ديها زي سمع خم ديكون أنا قيرك قل أبي يخي تبلن يخي لغو صفوتنا السخاها سبعي إذا زربانا بزي كانت سمعيلن بجو كيتبين
2: قبرو وين إذا قرات على إيدي عم نستمر وين قبر الكلن على
1: حجي
2: أبقى حسن
1: حجي أنت حجي أبزع أبزع يكافت عزكي نعم جنان جنان

0: انت علم انت ويد انا بيت خيتني
1: انت عملت حال خيتني قلعو حميم ماسكري امي لخيتني
0: من دا لقيركي
1: اديري اتميرا
0: اما تعبي قرد قير سواي حاب تخدقها اتيكي
1: وا دحان دقنكو سال دكا دحان دلير بحادي دمي
0: واي انتي كتتطلقوا متحاسن اي انت وين من قد نخيم اللي قد يرقيتن الحلب
1: اسغاس رجل كاين خد حل
0: لو طول
1: انت مالت مو
0: لا عيني يا قنجي لا بقيت من حلفك
1: انت مالت رجل كان تحلف مو زيت
0: انت بالسوق قايل مقدم رجل من حلفك جميل ها زبدلك وانت اللي قالي ما حتى تلو ابوي سلو خنا كنك حتى ني دلي امبري اندا حموت اجا منا فلطه اي غزو من نيلو اي حغزو من يبل كم زلو እና ደጋገ መሆቁሶ ከመቆስቆ ቆይ ድረግር ዘሎ
1: አይ ከባስ ኩሚሎም ዝነኮር ኸይዚ
0: ዘሎም በሪ
1: ቀሪ ካዘይ ተሃቶ መሃውሃን
0: እንታይ ሕውነት ኣለኒ
1: አንተ ሳለ እንዳ ከደካት ትዮሲ ንዓና ምስ ተመራዕኹም ቀደም ድኽ ምሕዋት
0: ክል እንቋዕ ጥላይ ካብኡ ንደሊ ነገር ኣይሃለወና ከምተና ሕዋ ሓልዋና ቀለብ ዓመትና ኣኽልና ንበልዕ
1: أما حونات توسخ قالن دال الصغا هات بزاي حونات كاطميت بنتا يحيش
0: انت كرز غير احو ايه الحواطو بجيك هذا دحرين مقال كاد بزعبا صد حصل لي
1: كلنا لا ما حرنا حسب بينا غنا اثم قلعنا حوات بخونو اثم عبيتي بفقر اكيب كنبل كلنا يا مخبص
0: لا عنده اني بعال بوخي إميت كي هلوه بقوم كي ترقب النمبري ناي كان اسمي باليوم
1: إميت نايم اللوم بعلا بويسي تسفال ديت يبول لارك تحبس نابل نبوهن مشاكين يمزبرو بخاز اللوم كانت أفهم كوتس يوم خيفوتو بأخاص حبوسات يوم انتهي مو انجي رابين انتهي عدس بازنات كان ناي درس جهر المتفنان بغياتهم انت هتسفاك ما انت اومي كان
0: دبوس انا دبي

0: ديالو حواي والبهاق ديالنا في الطاوي ولاني اللي تقيم الله
1: اها غير هذا انا بزو وسط كايو نكت كان انا بزو وسط كايو نحره دور انا
0: اللي تاسمع خيرو كلها تحكس
1: بل زينك كا ايتمني دك ناسين كا تحذر
0: الكاسبر ما بلا تحذر باقي
1: جيحات قرارنتون اسمانون قلت سر بعد حجم تاع الدم على لك
0: اتا لي تغبط كون ثاني لي تغبط كون ثاني بر مع هذا اللي قاسم مو مع السفل بزيك اي راس انت حق مقزره بات زري بك اس هذا بلو الخيو لماني خيو وي هيدا الدنيا زيني ندوبو اخلا بات الخيو
1: وي سماينا هاجري الكاروت محل
0: هاي سلطان على تاعي لا يحل
1: عاد حقم سكلبك
0: انت راح تحط هاي تبسح يا زب زب زب دم دم مزيكا
2: Thank you.

0: العشاء فريتو
1: زين يوم صبيت الباصو
0: كريم سرح زي من خمسة على الكوبي تطعمين يرو كده ده
1: زبريت كاوليت كاخا داقي مقرب كاخا خف في الكاخا تعدي
0: بل مزح دع جاوري أتقرأ كل كلي ده مزح
1: أنت حجز سحاي بتوه بنكر جاب بتوه زمن عنك
2: أنت الله خمدو
1: وا حاول بتاسكر تاو
2: سالد دا يلني
0: الله خمدو يا قبرو
2: هيدا تلين كاتو قاتل نارينو
0: نعسك خوف الحجب قام سألن فذا العلا كاتل إحنا
2: نعوه بمن تايدا نعلم
1: ويلك ولا دينا خوينكا وفن دا قدامن
2: كفوز فوجي زقبر خالر قرص عندهم ما خوينهم بحال البقي
1: اوه ننحل حد كنت قاربو كراهم قاب لهم بغربو
0: قاي تعشوي من قاربو توي نفعات حقاي عقورن كرمتي ازحلتا انت والفاسي سرا حاوب بيقوم حارق اخا حاسيب كان نارك اللي هاركيب كان لا
2: زيزا حارس كوو ديتو قوب كدي انتا دوس كان بحالو بغ زكر زكر زيان قلاوتو اوه
1: كولو كان زخا عالكايي دحركا زربا سالدتا يسمع
2: سالدت ودي يا امي حقي دزارة بقدا حقي نعي حفير مبت كم قبرو بغي حداركي مقومتين كدب فاحي لام قلو
0: وين يا قبرو حامو ينفعي
1: كلكم نفعات رحا
2: أبوك غندا يخوني
1: نين حراركم نفعات قايلة
2: أوه قديدو أما أبوك دو غندا يخوني ها أبوك دو نقهن مشات المزي فوق دوكمي أنا قاية نقهن مشات المزي علينا لين ودلكم زعبا
0: يا قولو كلكم قديدكم عندكم
2: سالبا أنا يوازير طيبا يا أبوك حب حاسيري تمنيني كفع حمقا فلت على مفلت ها سمع الله خليقي طوبا يوم السود زي الله قب كوينو ها ها عمتي يوتي همزة اللي
0: يعني
2: ها انت هاتي تاني وين تاني تاني لتين يتي عليكي ها حد انت حالو فوليلة عني قال هابونا اذا بهنبر قال كن وقوم دين ابحال كوينو انا قل قال ودا حاوبوي كن وقوم ايلي ها نعي فرشو آمنهم تمرعهم أبوه قلنا زينة درك
1: أنا الزرب أي فتوني تقبل كخات سنبوفا قموه سبوه دادو زيت أولي حوكو زيت تبتاكو ينبر بزيت قبل
2: أم أبوه دا غيرو وين أبوه دا غيرو وين أنا كو زون صدرا دخاتات يوم انت حروسك همك أو عيد حافانين زقل عيتي تأمامتا زهابي تلقا كانيلين نسال ديت عفتي نصدرا خدقل لتسبعي كيان
1: أنت تبلا رتو استغل الله خيحة
2: استغل الله وين يستغل الله وين حق تزارب
1: انت يتبع حق لك تسفى اللت زي همين نسي دراي زي قبر يبقى خاتب تزلق نسخة خزي تزارب
0: انت قال ازوم دا حمو خاتب قمات يوم حق الزومي ليو وخبري لي اضغول
1: ايز التامام التاي نفسي يوم بربلا
2: ويلة جون دلوكمو يدوى من بسفته والبلاء بسبح بلقطاتك تسكين تزليد اخلي تقع زي اللقم تزارب
1: من بسفته والكيف من بسعفته والكيف اختبت سنحكا
0: انا لي اخذكي خلك زربك انت خفني
2: انت ورقي اتوبع سبي صير ونبر زربك ارندا سبسف يردك
1: اتا اتا حاجاتك يكون كحو خي تقرب زينات ما يتهبوا
2: دو ها حنا ابوك انت تزارو كوس كاد امس صدر لا تاعنا سي غاوي كنت حلق من لغي بلي كفا ابوك نغرك صاح اسمع
1: انت كفا ابو
2: كل تحواس انجل تحسين يبا صومالو
0: ما ابي بري
2: عمو هو
0: انت انت لي
2: كره كحسين سانجي برهن سانجي غرات كلاوات تسامع با برهن دول بيلو خوو كحسين كان دوك بيحو وان يرسلوا معو امو داتا كحسين دوك بيحو سقرباتا غرات برهن تنبي هو زيت الله
0: نعانا دولنا قل قيرني لني اي قيرك كان لني اتا زربا
1: حق التخوين دا اسخاخ زيت عرقو
2: ابو خنتا خبر ابو خنتا خبر دت حبع سانجي انت النجار هاي بيجي يقول له اضرب بيها
0: انت عشان يجي يدحر في اتفاق كذا
2: زبده عمل عمل امر ها انجير هذا عريفي نري لي ان انت بس بحالك تدخل في لاتنا بدي احكي هو
0: كم انت يا اخوي سرحب دحر زحك توسك اقرف لك الكذب انا زي فوت اغري هذا كذا تقتل بس واحد وقت تقلب طلع لك
2: أنت أعلم ها؟ انت هيدا سقيك قلي حراين زلن دون علم من يزبوخي
0: لمن يأكلون منه زقل لهم نايم في أهلهم زي حجي خاب على طول فريقهم إذا أبوا وحوي نحن خلنا بلما
2: أنت سادت ودي قال حرايت الناس باقرني سلام كام هون سلام
1: يا أهل كام تجاهل كام
2: تاي جربا تاي يا أهل كاي أهل كاتب من يا أهل كاتب من سوق عيت ربنا عي ها لا أهل كاز من سوق عيون عيت فترة أبوا هنا تسأي أخ عرني روحي ما يقزر له ها سفر نايلو زارة كم زبهاي أذكر الناس عن كل نزي برزي لحفو لحفو لحفو مسجد أبوك مسجدين سواء بروخت النقاسيو سواء عالم دون فاقيو أجو قزون كن دال عني مبلي للا كل التصف تبان فلالي مثلا كيب زنو راما بوغي
0: تعجبها
2: وين
0: أبدلي يا زبادي هنا أنا سلبا عالم دحر الزحج زي ما يتسمع جيدي أيتسمع الحقا
1: تسفاندا اذا خلوا باقي معاتز نقرك هذا نورك زنجي خيب
0: زين ما يتسلي اذا يتسلي
2: واي عاشا سان حرايت وقع سبيتي زولو وصلت حقم انت حراي ليتي لي وا
1: كما يزي سمعك
0: دهر اذا حكي نابتا غزوم قد توسك اي فالي تكهاني استغزوم قد حواب لي استغزوم قد حواب لي حجي وزي عم تحاوب اخلاق الخليق
1: تسفاندا زر ما حدا سمع كايت فرد قزبه قلتك كسبت عمل قلتك خاصه تسالني
2: غبر ودخه زادوا تنصلوا اتخنتي تدفري انا ما نم سبيه سالت عبد زاد حمها تصرف مزيس عجها عبد زها تترفني سمعي نعاف زار سبلخ ابي اخم زامر زكوف يلكلخ كنرا خبينا
0: هيا بابو هيا لك

0: أتي مايك اللي تقبل ياس بس ربع تقبل ياس
1: سكا بس تلا سكا
0: بين بيت الله
1: بجزاي
2: بحني غدا
1: حمدا واي والي طيب فاندي
0: سوى نسكي
1: وا مس حمد قد خمس كاري سجير
3: سجارة سجير ربا
1: وا أي ممكن
3: مرام حشان انت دي
1: واي كم مهرة تزغف من عنها
3: انت دي مارو كلو معد قصو حياتي روبيعي
1: هراي
3: مشيت ماتي ما عاد انت قرب كلو خام بلع عليني انت ايبك لك هذا الكوخة نصف ما بوخ انت علاقات الاخير مرت ودولو اليوم يلني مخوف بناي سيدي ورسيبا لعن مسايو لعن ونورا خوطهم
1: قرب كنت لا يجيب وقتها
3: زيادة ما هاهي لنا يولي
1: اتزا انت ما تكعبين المسوح نسوح الناس نسوح تنو قد ما يتوني
3: كله تباين لدي ديو نسوح تتيناني كم ساعت غير الكوخر حقايدا لي
1: جرس جرس تنو خير مغير
3: نسو دا عفين بارك عبدك ابو باغي تده
1: ام حكينا انت يا ابو بحال
3: نايلو مش بينيو نايلو مش بيني قال لي تصعيبه وين
0: تمام هذا مش مالي وعي
3: اي فلتكو كنا لو من جوه وقت كلوسي بابا خواره هاي كونكون واحد مره انا بايك حسين يوم اللي نوتي
1: وا انت تقدر لا واحد سبب
0: سوق كمان دقوا رابع له فلت
1: سوق انا ابي تحسي جدا لها طول يومين مسكنت بها بنوي حقابة من اللي تقلت والخل كل سنة من سفر بيس قوي لابو لسنة بي ولا خل
0: انت كم تقري
1: نقل سكرا شكو قم
0: قم يبا حلمي انتي نسا بعي فقرة بعي يبا حلمي
1: ثم انها سلح النابلة حين اقرا سنين خلح على الوريقة فيه
0: ودي ودي اي تفريو اب حضار ديب وانا فت سبيل وي يصبقنا تفنا فيه
1: وحسنا ما خلت صبق عليك وين انا
3: نحن هون نتا سما معنا قرمينا نيرنا
2: ሳልደት ሕብሕብ ኣይፈቱን ንብሎምስ ኣነ ዝበልኮ ካ ስዕራብ ወይ
0: ፅቡቕ ፅቡቕ ዘንደቂ ኣብ ሓዳርኩም ኣብ ሓዳርክን ፍቕሪ እንተደኣ ፀኒሕክን እወ ብግዳም ዝመፅእ ናይ ሰብ ዘረባታት ሓንሳ ፅምም ኢልክ እንዳሕሪ ሕሊፍ ክንኣ ከምዚ ህቦ ምባ ዘለዎ ዝናብ ሃሪሙ ሃሪሙ እናኣሉ ዘፍ ዝብል
1: ኣብኩም ይስዓ ንዕነ ዘለለ ንዕሊ ንዓለም ንዕነ ዘለለ ንስኻትኩም ከዓ ተፀምመ ኣይተጠየመ ሕጉሳት ሞፍቱ ቅንኣት ከይኸውን ሳለትን ገረዝ ብሄርን ደቆም ጫውጫቅ ምስበሉ ድርኢ ተጣዒሶም ልቦም ድህን ንምህሉ ኪልዕት ክንዛ ኮሪ ከምዘይፅናሕ ግን
0: ወይ ሓቂ ኣዴኸ ዘንደቀ ብዛዕባ ገብሩ ወዳሓወበይን ብዛዕባ ካሳይን ባዕሊ ኣለዎ በዚ ከይትሓማ ሃያይትኽላ ኪዳ
4: ኣታ እንዳበር ዓርከ ኣንታዞም ሰሙ ደቅኹም ኣይ ጥዑያት እንዲና ንፈልጦም
5: ግዲእሞ
4: ብርክትን ዓለም እንኣ እንታይ ረኺብና የ ዝብላ ዘለዋ
1: ኣለም መልዓል ዘረባ ሓውበይ ገብሩ እዮም እያትብል
5: ገብሩ ዝገበረ ይብሉውን ዳሓር ከዓ ሰበይቱ ትዛረቦ ዘላ ካብ ሰብኣያ ዝሰምዐቶ እያ
2: በርሄ ሳላ ሰቁት ደቂ ይሳኦም ክብለይ እናበለ ንወዲ ሓወቦኦም ክንዕቁ ክንዕቁ ወይ እዮም ሰቁት ደቅኦም ኣብንጮኦም ኣኽሪፎም ክፋትሑ ወዲፎሞ ስድራ ክንፀዋዓ ኢሎም እኒ ለለምለምሰይትገብሩ ነጊረና ሓቀል

0: አንተ ንሳማዓስ ኮይና ገብሩ ዝወለና አላህ ደግምላ
1: አንተ በልዓከ እዚ ገብሩሲ ሓዳ በቃሐዊ ክፅይብ ዕጥቅ በርኮ ከመይ ዘሎ በርኮይታ
0: ገብሩ ዝኣጎዛ ሓዊ ድዩ ወይስ ቶም ሰብኡት ደቀይ ደጉ ኢሎሞ ዝነበሩ ቁልዕል ይፈኸም ኢሉ ወይ ደቀይ ተዓንቂፈ ንበልኦ ድዩ ፅባሕ ንሰምዖ ኢና
2: እንታይ ዘይሰማዕናዮ ተሪፉና
0: ትምባል ሰባይቲ ትምባል ረኩ
3: ألم إذن بعمل تسي
4: أمين كان لتفن كادر تسي أمين كان لكم زحشة كادر
3: أنت ألم أي أبنو كون حاوي ود حاوبي نعوك أنت أمين كل آل ما أخا أمين أجل يجب أن تحلق سي سي زم صدره به هنا هجي من كيدن كله
4: نعنى يدخل التينا قلت يا نعنى نعنى يجوه ما يتبه هاي نبرو
3: هاي
4: هو
3: هاي رزقي

من تلفزيون إرتريا قادر السلام تقدمتكم حيسام وحيسات متقبلتنا قبل الساعة اللي لدينا أخبار كبت عدو خارج اللي قدمكم تو سلف أرس أخبار تغليم قبلة بحركة حكي وكرم درس عمار من يوم سمان جون دامبتا سني للسرقة الحلام

0: ديبا مديرة فورت ساوا بارونتو ومغلو قل عائلات شهداء سدايت مال وأكل تهيبت. مديرة قلوج ديبا مدقا بخدمات رودت لقبا فيرارو لدات نايت قريد كمسل تركبت منه تحبران. أمريكا وإيران هيدنغو باتفاقية قل فرما للا تقدران مفاهمات كمسا الأدالية تشرحا. جمهورية تشاينا قل عصر شركات أمريكا ناي منع تسجيل كمسا ناي منع تسجيل كمسا الآتية تنتحبرا. أستراليا وكندا تعبوت علاقة عسكرية لركزة ناي حد كل بليون دولار اتفاقية فرما. التقليم قبلة بحر كياح كيوا كرم درسة عمر من يوم سمان جون دامبتا سني لتسرق الكمسال هلا مسؤول وحدات مدارس كالاي درجة استاذ برهان قبل اكسابير حبرام التلي نا يوم عامت كيوا حد حمس متواسس سوسع درسة كالاي درجة تكل الاقليم فرورام كمسال هلا تامرام لا لسرقل هلا برنامج جاقدة شتيل وحفزة ما يوتربت التولى ركزات قبي شتيل عجي شورا الجزائر وأقدام بحر كمسلومة تحرت مدارس قل أن تشتل حفر حفير وشتل شيكروت شمل أتبع السلطة عجي وحيوان كدن إلى أقليمة مئمراي شتل شاب علي أحمد وتفرع وزارة رزق بحر مئمراي عمار شتل عجي شورا شاب حيل أب تولد مدهن أب ترتهم مسالح عجي شورا حقول شرحه أتى جزيرة فاطمة ببزحة لتشتل برنامج كمسال هلا حبرون التقليم قاش بركة مديريات فورتو ساوا بارنتو ومغلو لا خدمة شكال حكومة كمسال وما سبمال وحرستو ثلاثة فاقر وامت وأربع وحمس ألف نغفة وثلاثة وحمس كنتال أكل أقل عائلات شهداء وتقلل تهيبام بأساس لبس حتى أن حبرة مديرية فورت ساوا متوا 10,000 نغفة قل عسرة وكل عائلات شهداء مديرية بارنتو 3.5 كنتال أكل قل متوا 4 وكل عائلات شهداء مديرية مغولية 5.3 نغفة قل 8 عائلات مغار حام مسؤولين وزارة عمل ومنقفة اجتماعية التلهب وحبرة لسداية لقبة قل عائلات بمسؤولين إدارة دوائح ومقرحة شغل لا تفرق يا كمسلتن وضحوهم أبجات بعدات مديرية سني بمناسبة عسرة جون بمفوضية ريادة لتنا الزماء وراتات نظافة وشيكاروت كي وشغل يوم 10 و7 جون مقابر محربة سرقلام مشاركة التقلها بورأي كل حول بمشاركة شعب شكال حكومة وأنفار ودفع حد لشب وراتات كمسل للسرقل دي بالحبرة بعدام مؤسسات ما قلت له تفانو. أتى مديرية قلوجة سنة دراسة كل ألف عسرة وحمس كل ألف عسرة وسس أتمدك بخدمات رودة لقبة في رارو لتأتنايت في قريت كمسل تركبت منه مشرف رودات أتى مديرية أستاذ تلك محمد إدريس شرحام أقل إيرينا تلها بها حبرة حكومة أهمية رودات ندفهمت أولويات ندها بتقدم أتو كمسل اللي دي بشرح أبفنتويت سنة كل ألف عسرة وحمس بلت نسات مصدار كل إدارات دوائح أقل درسة بلت وطئت مؤسسات كمسل تبنى والدحام تلوكد اللي 4 و1 رودات لتبنى دي بهلايا قل زياد كل 1309 درسة خدمات قل لتايب كمسل سديا لا حبر أستاذ تلك دور مؤسسات سب شركة عائلات ومدرسين قل لتك أبتفانام مديرة رودات أستاذ روميلا قبر ميكايل أبترتا أب رودات لا حلفة ولا حلفة درسة التلتة اللي هيرار تعليم عود كمسل قب دي بشرح عائلات قل اللي واجب قل لفهمو اتفاقدت التلتفنات يا مداين سويسرلاند بريطانيا وايرلاند كمسلو مع الدوحة قطر وشيكاغو امريكا لا نبرو ارترين قل شهداهم ابحبن ذكروا صالح موسى وحبيب تامم تباطو قل قدمتو
1: اتلات فنات مدين سويسرلاند بريطانيا وايرلاند كمسليهما الدوحة قطر وشيكاغو امريكا لنبرا ارتريين قل شهداء

0: ኣሆም ብሓበን ዘከረው ኤርትሪን ስካን 26 ካንቶናት ስዊዘርላንድ ለነዘመው በርናምጅ ዝክረት ሓበን እበሴራር ሸሜዕ ሄራር ብገርወ ወራታት ፈን ላታላክ መዓላ ምን ሰፋረት ደውለት ኤርትርያ ላባጽሓታ እናሓብረት ኣፍሆም እት ጀኔቫ እተገብኣ ሰፊረት ደውለት ኤርትርያ እትመነዘመት መጅልስ ቅራን እሰይደ ሶፍያ ተስፈ ማርያም ለሓድረት እተመናሰበት مسؤول شؤون تنفيذي سفارة دولة إريتريا ات سويسرلاند ولؤوك سابت اتمنظمت مجلس قران وبعد الدنيا مؤسسات ات جنيفا السيد هفتوم زرعي تاريخ على 10 جون حقول شرحا ذكر الشهداء قل إريتريين عم على جددوت قلت كمتا حبرا رؤساء ومسؤولين كانتونات ابترتهم 10 جون للدفع عول قالب حبان تنفقد قلتنا لنا جدد التعلت كابرت كم سلطات لحبرو مراعية عائلة الشهداء قل حكومة ليت على للترك سبت يكون كل مواطن دورو قل أقدي أتفاقدو ات مدينة لندن بريطانيا تقات ذكرت حبان مشاركة بشباب للتلاء سيرار اندت تلو شهداهم بحبان تذكرو مسؤول شؤون تنفيذي سفارة دولة إريتريا بريطانيا وأيرلندا السيد صالح عبدالله تاسمع كلمة شعب إريتريا حريته قل الركب والأدمن لحالة في مراحل سدود ولا دفعي عول قالت شرح عائلة شهداء قل السدو لقبي جهد قل الدقب توسع اتمدين شفيلد ليستر سيتي نيوكاسل ليفربول نوتينغهام كوفنتري بريستول كارديف ويكفيلد ميدلسبرو ساوزهامتن ميلتن كينيس غلاسغو برمنغهام مانشستر وليدسن برايتن ما عسر جونا معل في قادة شهداء إريتريا بحبن زايد ذكرت التمناسبة بعامت 25,375 باوند قل صندوق رزقوت عائلة الشهداء برعو إريترين سكان قطرت يوم عسر سعجون التنظم واحد للشبه ذكرت جاليات 10,000 ريال مشاركتنا إلى برنامج هي 7,000 وكلمت ريال بجمع 17,000 وكلمت ريال قل عائلة الشهداء برعو التسفير دولة إريتريا السيد علي إبراهيم لبطوم بزحام مواطنين لشاركوا برنامج شهداء للحمد ورفعت عائلتهم مسؤولية كل مواطن كمتلا الأتفاقد كلمات قدما إلك إن تهلات مدينة شيكاغو أمريكا لنبر إريتريين قل شهداهم بحبان التذكروا التمناسبة قل دوم تأمان الشهداء جددوا لبرنامج ذكرت بهيرار إقر ووراتات فن لتطلع على الدنقوبة وسوق مسؤولية راعيوت 35 عائلة الشهداء قل كل أسنتكم نسأو لبس حتى نحبري تفهم
1: أتى مديرية دباروات سكان عد قبري وعد كفلت بمبادرتهم عصر وحمس قرف عمسي لزنحاتو أكان لتشك هلام اللي أتى مركز عافية دار الدوائح عد قبري لتشك هلا ورات بنا التلوكد اللي 57 متايت باتسح كمسل هلام قال له وراتها الطابع لهلا وشرحهم ما مقرحت شغل إدارة مديرية دباروات ما مقرحي شغل إدارة مديرية دباروات سيدة تخلى مريم قبري يسوس أسمعها كلمة مركز عافية عد قبري قل عدوتات عد قبري عد كفلت عد كلكلتي عد هلو عد سيلدايت زاولة تعالى وبامبوكو خدمات كمسل تهيبدي بالحبر لا بناء قلت مم إدارة مديرية دلمنا تطلب كمسل توده حبرام مسؤول فرع عافية تقليم قبلة الدكتور مانيال محرطة ابترتو لا مبادرة لنس او السكان سنايكم حقولا بيلو وزارة عافية سب مهنة وآلات عافية قلت وجد دوليتكم سلالت اكدام عيسام طبلتنا دي باخبار خارج قل لنا تعدين أمريكا وإيران تي يوم 10 وحتى جون سويسرلاند تأقلو ودو هدك نايدونغو باتفاقية تقل الفرمول لأقدر مفاهمتكم سلا الدالو دول سب مقب نايلة هدقات أمريام كم كفال نايلة أهوتا عندت بهلالة زكرة هيرار كريتان لدول تقبت سسام على اتفاق الفرمة هدق لتود ولا تابع نايحبر لجنة تقل تتأسس فهمات الليام برنامج نو إيران من أمريكا وإسرائيل لبنان ولتوديه اللي تجومات من أقد رئيس نايل هدك كمسان على تأمرام اليوم عسرا حتى جون لقبا هدك أمريكا وإيران لا لبنان قبلها لها جومات قل لبتر وبخليج هرمز لا تقبل حركة تجارة وبأخرات أمبل تصابي تقل تأتل عليه كمسان تفاهمياته لتشرح لها اللام إسرائيل لبنان جوم حقو أجريت إيران قل استراتيجية خط دقمان كمسان دبقتو للتذكرتون قدم الله اتفنج امريكا وايران لتفرمت مذكره مفاهمه لبنان

0: تيانا متينا ما تيزي ولا عندي وانش عمل عطر يكون كلهم سي وني ولا خمان صوتها خمان سي نخبري نازي علة الزمخان وخمسة حبرنا يوم بعكيم عطي قمر مالت فقانتا بملتا حجي كون ما تيم الدلوة بحال كان مجمع لازع ما تزي بس في عنا هذا المالت سخانة حيلي كابتن سحر سقع عزدا عليه كبرت مع حدارة نزوا خريا وزير ليا برتاب كم أون كوميتة حفاش الله سامي أبقون أخوينهم لكل نجر كوس كيسيم سقى حجبت إحمنا زغاني سي كايكون سريع تأمي مالتي تأمي نازو كله أما تشرشة ولا تقطع كمان ديسيبلينهم سنة سرعة ما كايدهم بمولهم دس يمزوب لخا مالتي سقى عز مبتحنا أنا حجوسي زيادة خان زي خبر زي على زي أنا خاني أنا نعوم يخلهم أدمز قلهم مالتي بقى حفشة
1: سامي اللي استقبل أب ممحدار أخريا كم وانا صحافي وين سرح له مالتي زي وانش أساس ما تقطع خب شحنش عاتم إنتس أنا حد النتحيزني جميرو أبتك زيتي تتصاوت هنا التحرير نيري قريم تتصاوت هاي عصر تربعة عمد كم حلوة مع تخوينا نتيفة نستفال عليا قانتا تتكوينا تشعاتو وانشا وسيدي ايه تانايك قدامي توانشا ايقن اتهارزان انكبر تندبلا بناتي مالتي زا وانشا سماعتا تاناي مجمر يا وانشا تتصاوت هاي كلو مالتي حجي خان دعي مرحا قانتا نايزا قانتا خوينا يخوز داخل لغسي نعايسي ابهي وطيسي كال ايجي زي خم تفتر كوين يسمعني مالتي كابتون بسلات ردو تصاوي ايه وترك قال قبل بيعلوتهم سمعتات زوانش أزي أموساري كان عايز زيادة حلاف إن تسكت من مالتين عين بتزلني توما كورونا كل نجارات خمس يوم أقول أتافري وانش أخوص تقول لهم عين أزي دس بلن مالتين زلا على ما وزغر قا نتم سمعتاتنا مالتين
2: قد سألي قانتهم انتي تثبتي ناقد صباح بزا قانتا
1: قد سألي حزني هذا النمر باتكوا حجيتها تشامبيون على هنا أريد نافتن أربعة دار قافلي ناينا كم دبنا قدامي تلنا خساب حجي خساب حجي عايز تسعره ولا تم دو حدو شو توز تموز قبلهم كم زازر أخي أخا مالته علامة لنا نحنا علامة أنا قندي نايزا نوسان زواتات قوى تكا تتسوات مفراي ماسي محان قطعت قالوا ناي من محدارات باجر نحنا قنا بلوس أتتسوات أفرينا نتن عبي تقان تاز بهالا قد مقبن كلها كون لعد عقبتي اللي مالتي من محدار باجسي نافت ديفيجن سوبر ديفيجن دبال قال ابتا كاي انت باجر نحنا كن بعامنا نفعات اصل انت لو قال له تالنت دو كنت تصات فريخه نتن عبيت غانتات من مقاوسي يسرحنا مالتي
2: مبارك ان زخبركم تعذبتنا كمزي كتريو صناخوم نزو وددرناي فصامه سنه سرعه مشلامن ابز ستاديوم سمرا تراخمنا مساخوم صناخو انا زر مريم كسته كومون سالاي سايمون مراوينا سلام
3: بمهنات عسرة السنة معالتي السماعتات بمحبر ونن تاكسي زوها مأكل توديبو زكاد قطم كعس سقري بعصر شومون تسنة عب ساعتها دحرقاتري عب كامبو تشيشرو بوقعي تزازيموم ازي ناربع تخلبات ناتسنت حرنت وفيات مايدمنتن حقيفو نعودي كامحلاف ملك حيزيو تخايدو نغانت حرنت السعارت مايدمنت انصارتا نغانتا ناتسنت رتي عاز حلفت غانتا وفياتيا اب قطم فتسامت رخيبام اب زبوغ انكلتين كلبات لعلتوا دارنس ترأيلو قطم غانتا وفيات قدمن رحن عرفتي كاب ساميئل قبرق زابير بزمز قبتن كلتا شوتو تادوما اب لعلي غانتا مايدمنت كلتا بحدا بمعوات تشلاميت عباي وانش اخوينا مزغبه ساميل قبر اغزابير بلوس تصواتاي نايز قطم كوينو تشليمون اذا عمتاوي بمهنات 10 سنه مع السماعات زكير وردر لو ما عمتنا حمشاي غزي استخيدو كوينو غانتا وفي ادما نز وردر اربعه غزي بمعوات لعلكاروت كلبات قبل الكتبل كيلالام فدرشن كعصو مربب زوبا ماكل بمهنات 10 سنه مع السماعات نياوري كامحلاف وردرات سالساي ديفيجن اكايدوم فدرشن كعصا مربب زبا ماكل بمهنات 10 سنه معالت السماعات نياوديكا محلافو ردراس سالساي ديفيجن اكايدوم اتبسنبت اميدا بوتش فيلان خريتي صوتا زكات تدوردر كانت تادق انستيو اب زكايدو صوتا تاب بحث مسكرم تفلت زنبرت اب زوردر سما ناب عداك حموز زقيرت كانت عداك حموز نوار سايكل تبرو سران كلام اوتيت كلا بادق تبعت يدما وار سايت نفتحي ادوليس نعوت عداك حموز نعدق عداد بتماسل اوتيت كلا تبرو سيرنن زب مهنيات معال تحابن استخيد وردر نتو من تهاجر بجاز حلف السماعات امونغ وردر ناي زخري حابن مدب تخيدون يروم وردر اودي كام حلف صباح سولوس ون كاب 18 تقد مقتي جميرو دكتبعت يو وارساي مس ادوليس دكانوس يدوما ماي تسفا مس ادوليس كمون دكتبعت يو ديا مس دنب سنبل مدب صوتا تسريع لنا اللوم

سيداتي وسادتي، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم. وفي ما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. حاكم إقليم الجاشبركة يلتقي مزارعي هايكوتا. دعم أسر الشهداء في مديريتي قلوج وملقي بإقليم الجاشبركة. إحياء يوم الشهداء في سويسرا وبريطانيا وإيرلندا وقطر وشيكاغو. ردا على قائمة واشنطن السوداء، قيود صينية على 10 شركات أمريكية. أستراليا تبرم أكبر صفقة دفاعية في تاريخها مع كندا. ستارمر يستقيل من رئاسة الحكومة البريطانية. السلام عليكم ورحمة الله. عقد حاكم إقليم الجاشبركة سفير محمود علي حروي اجتماعا مع مزارعي وأصحاب البساتين في مديرية هايكوتا، بحث فيه سبل استخدام الأراضي وإدارة المياه، وأوضح بأن الإقليم يمتلك أراضي واسعة وموارد أخرى مناسبة للزراعة المطرية والمروية، مضيفا أن أكثر من 224,760 هكتارا تزرع بالأمطار، و 15,700 هكتار بالري، و 54,000 هكتار في الزراعة المطرية والنقدية. وحثهم على العمل بجد لتحسين سبل الحياة المعيشية والاجتماعية والاقتصادية، وذكر المزارعين بضرورة استشارة الخبراء وتنفيذ التعليمات المقدمة لهم على أرض الواقع، داعيا إلى فهم آثار المبيدات والأسمدة الكيميائية على التربة وصحة الإنسان والبيئة والتخلص منها وممارسة الإدارة السليمة للأراضي. وأضاف السفير محمود أنه بالرغم من أن المزارعين في مديرية هايكوتا التي تضم أكثر من 3400 هكتار من الأراضي الزراعية المروية يبذلون جهودا لتحسين أوضاعهم الاقتصادية من خلال زراعة أنواع مختلفة من الخضروات والفواكه، إلا أنه ولنتيجة أكثر فائدة تجري عملية توزيع 1700 هكتار من الأراضي على المستثمرين في ضواحي هدمدمي وفيسكو وألبو وغراشا وغورسوب وعشنكيت وهايكوتا. ودعا المزارعين إلى التركيز على تربية الماشية بدلا من الاقتصار على الخضروات وتجنب تدمير موارد الأشجار ودفع ضرائب الزراعة والماشية في الوقت المحدد والتأطر في جمعيات وتجنب الاستيلاء على الأراضي بطريقة غير قانونية. واقترح المشاركون فرض رقابة صارمة على المحاصيل العابرة للحدود وخلق الأرضية لتسجيل أراضيهم الزراعية في مكتب السجل العقاري وإقامة مختبرات فحص صحة الماشية في مناطقهم وإيجاد حلول للمزارعين الذين لديهم إشكالية الأراضي الزراعية. تم في مديريتي قلوج وملقي بإقليم الجاشبركة توزيع مساعدات مالية بلغت 890 ألف نقفة جمعت من مساهمات المواطنين والعاملين في المؤسسات الحكومية دعما لأسر الشهداء. وفي مديرية ملقي جرى خلال احتفال أقيم في 17 يونيو توزيع 90,000 نقفة على عدد من أسر الشهداء بحسب ما أوضح المسؤول التنفيذي للمديرية السيد هنصاب ولده. من جانبه أشار مدير مكتب العمل والرعاية الاجتماعية السيد فقر السلاس سيماني إلى أن المبلغ الذي تم جمعه من 19 إدارة ضاحية وجرى توزيعه على الأسر المستفيدة. كما شهد مدير مديرية ملقي السيد زرآي برهي بالمبادرة مؤكدا أن قيمتها لا تقتصر على الجانب المادي فحسب، بل تحمل دلالات وطنية وإنسانية عميقة تعكس تقدير المجتمع لتضحيات الشهداء، داعيا إلى مواصلة مثل هذه الجهود بصورة منتظمة. وفي مديرية قلوج تم توزيع 800,000 نقفة على أسر الشهداء من المساهمات التي قدمها المواطنون وموظفو الدولة. وخلال المناسبة أكد مدير المديرية السيد دسيق إبرا ميكائيل أن رعاية أسر الشهداء تمثل مسؤولية وطنية مشتركة تقع على عاتق جميع المواطنين، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة لدعم هذه الأسر خاصة في المجال الزراعي وتحسين سبل المعيشة ستتواصل وتتوسع خلال الفترة المقبلة. أحيا الإريتريون المقيمون في مدن سويسرية وبريطانية وإيرلندية مختلفة بالإضافة إلى الدوحة في قطر وشيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية، أحيوا ذكرى الشهداء بكل فخر واعتزاز. ونظم الإريتريون المقيمون في 26 كانتونا سويسريا مسيرة شموع وعروض فنية بالمناسبة.
وفي حفل التأبين المنظم في جنيف بحضور سفيرة إريتريا في الأمم المتحدة السيدة صوفيا تسفا مريام، قدم القائم بأعمال السفارة الإريترية في سويسرا ومندوب إريتريا في مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السيد هبتوم زرآي توضيحا حول الحدث التاريخي للعشرين من يونيو، وقال إن يوم الشهداء هو يوم المسؤولية التاريخية وتجديد العهد للإريتريين. من جانبهم أوضح رؤساء ومسؤولو الكانتونات إن يوم العشرين من يونيو هو يوم نتذكر فيه بفخر التضحيات الكبيرة المقدمة، وأكدوا مجددا الالتزام بالوفاء بإرثهم، وذكروا جميع المواطنين بضرورة المساهمة إذ لا تقع مسؤولية دعم أسر الشهداء على عاتق الحكومة وحدها. وفي احتفالات إحياء ذكرى الفخر في لندن بالمملكة المتحدة، نظم المشاركون مسيرة يقودها الشباب مضيئين الشموع، ووقفوا وقفة حداد على أرواح الشهداء. وألقى القائم بأعمال السفارة الإريترية في المملكة المتحدة وإيرلندا السيد صالح عبد الله كلمة أشار فيها إلى المراحل المريرة والصعبة التي مر بها شعب إريتريا لتحقيق استغلاله وتأمين السيادة والثمن الباهظ الذي دفعه، داعيا الإريتريين المقيمين في المملكة المتحدة وإيرلندا إلى احترام أمانة الشهداء وتقديم مساهمة عملية لتنمية صندوق أمانة الشهداء وإعالة أسر الشهداء. كما أحيت مدن شيفيلد وليستر سيتي ونيوكاسل وليفربول ونوتنغهام وكوفنتري وبريستول وكارديف وويكفيلد وميدلسبرا وساوثهامبتون وميلتون كينز وغلاسكو وبرمنغهام ومانشستر وليدز وبرايتون العشرين من يونيو يوم الشهداء. وفي المناسبة تم التبرع ب

مبلغ إجمالي قدره 25357 جنيه استرليني لصندوق أمانة الشهداء. وفي فعالية مماثلة نظمها الإريتريون المقيمون في قطر يوم 19 من يونيو، تبرعت الجالية بمبلغ 10,000 ريال والمشاركون ب7,200 ريال، أي ما مجموعه 17,200 ريال لأسر الشهداء. وتضمن برنامج ذكرى الشهداء الذي حضره سفير إريتريا السيد علي إبراهيم وعدد كبير من المواطنين إضاءة الشموع وكلمات تمجد الشهداء وتؤكد بأن إعالة أسر الشهداء مسؤولية تقع على عاتق كل مواطن. في غضون ذلك، أكد الإريتريون المقيمون في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية تعهدهم بتنفيذ أمانة الشهداء. وتضمن برنامج إحياء الذكرى مسيرة وأنشطة فنية وفعاليات ترسخ القيم الوطنية في الأطفال، وتكفلوا بإعالة 35 أسرة إضافية من أسر الشهداء لمدة 2 عامين. أعلن المشرف التربوي لرياض الأطفال في مديرية جلوج الأستاذ تالكي محمد إدريس إن الاستثمار الرامي إلى تقوية خدمات التعليم التمهيدي في العام الدراسي 2025-2026 حققت نتائج مشجعة. وقال لوكالة الأنباء الإريترية إن الحكومة تمنح الأولوية للتعليم التمهيدي إدراكا لأهميته، موضحا بناء العديد من رياض الأطفال في جميع إدارات الضواحي بمبادرة اتخذت بصفة خاصة عام 2025 بما يلائم الطلاب. وأوضح الأستاذ تلكي بناء 41 روضة أطفال حتى الآن لتقديم الخدمات لأكثر من 2390 طالبا، داعيا الجهات الشريكة والأسر والمعلمين لدمج الأطفال في سن التعليم التمهيدي في العملية التعليمية. وقالت مديرة التعليم التمهيدي الأستاذة روميلا جبرا ميكائيل إن الطالب الذي يجتاز مرحلة التعليم التمهيدي يكون ناجحا في رحلته التعليمية التالية، وحثت العائلات على فهم ذلك. يقوم سكان عد جبراي وعد كفلتي بمديرية دباروة بتنفيذ مشروع بناء غرف لانتظار الحوامل. وأوضح القائمون على المشروع أن أعمال البناء الجارية داخل مركز عد جبراي الصحي بلغت نحو 75% من إجمالي الإنجاز، مشيرين إلى أن المنشأة ستسهم في تحسين ظروف متابعة الحوامل ما قبل الولادة. من جانبه، أفاد القائم بأعمال مديرية دباروة سيد تخلى مريم جبريسوس بأن مركز عد جبراي الصحي يقدم خدماته لسكان عدد من القرى والمناطق المجاورة، منها عد جبراي وعد كفلتي وعد كلكلتي وعد هلو وعد سلدايت وزاول وطلال وبامبوك، ومؤكدا التزام المديرية بتقديم الدعم المطلوب لاستكمال المشروع في الوقت المحدد. بدورها، أشاد مدير فرع الصحة بالإقليم الجنوبي الدكتور أمانيال محرتاب بالمبادرة التي أطلقها السكان، مؤكدا استعداد وزارة الصحة لتوفير الكوادر المهنية والمعدات الصحية اللازمة لتشغيل المنشأة فور الانتهاء من أعمال البناء. بعد الفاصل سيداتي وسادتي، أعود بالأخبار الخارجية. فرضت الصين قيود تصدير على 10 شركات أمريكية تعمل في مجال الدفاع والمعادن النادرة في رد على إدراج واشنطن شركة صينية في قائمة سوداء. كما حظرت السلطات الصينية على المؤسسات الحكومية شراء منتجات من 10 شركات الأمريكية الأخرى. وتأتي هذه الخطوة بعد شهر من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين وإجرائه محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ بهدف إصلاح العلاقات المتوترة بين البلدين. لكن واشنطن أدرجت لاحقا 80 شركة صينية في قائمة سوداء جديدة بزريعة أنها تساعد الجيش الصيني، ما دفع بكين إلى التهديد بالانتقام. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن قيود التصدير الجديدة التي فرضتها تأتي ردا على العمل المشين الذي قامت به الحكومة الأمريكية بإضافة ما يسمى بقائمة المؤسسات العسكرية الصينية، مضيفة إن هذه الخطوة تهدف أيضا إلى حماية الأمن القومي. أبرمت استراليا وكندا اتفاقية دفاعية بنحو 1.8 مليار دولار أمريكي لتصدير نظام رادار متطور للمراقبة بعيد المدى
في أكبر صفقة تصدير دفاعي في تاريخ أستراليا وأول عملية لبيع دولية في لهذه التكنولوجيا المتقدمة. وقالت الحكومة الأسترالية إن الاتفاق يشمل تزويد كندا بنظام رادار ما وراء الأفق الذي يوفر قدرات مراقبة وإنذار مبكر لمسافات طويلة، ما يعزز قدرة أوتاوا على مراقبة مناطقها الشمالية الشاسعة لا سيما في القطب الشمالي. ووصف وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز الاتفاق بأنه أكبر صفقة تصدير دفاعية نفذتها أسترا

متزايدة في القطب الشمالي. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته من رئاسة الحكومة وسط انقسام يشهده حزب العمال الحاكم، في حين سارع منافسه على رئاسة الحزب أندي بيرنهام إلى تأكيد اعتزامه خلافته. وقال ستارمر في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة في داونينج ستريت بلندن إنه أبلغ الملك بقراره، مؤكدا أنه سيبقى في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد لحزب العمال في سبتمبر المقبل. وأضاف إنه اتخذ قرار الاستقالة استجابة للأصوات التي طالبته بذلك داخل حزب العمال، متعهدا بانتقال سلس للسلطة. وقد أصبح كير ستارمر سادس رئيس وزراء بريطاني يترك منصبه خلال السنوات العشر الأخيرة. أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية غريب عبد الحافظ غريب اختتام المناورات العسكرية الجوية المشتركة التي نظمت في مصر بين القوات الجوية التركية والمصرية. وجاء ذلك في بيان للمتحدث، وورد فيه ختام فعاليات التدريب الجوي المصري التركي المشترك بجمهورية مصر العربية. يذكر أن فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري التركي كان قد بدأ في 11 من يونيو الجاري. ختاما سيداتي وسادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. حاكم إقليم الجاشبركة يلتقي مزارعي هيكوتا. دعم أسر الشهداء في مديريتي قلوج وملقي بإقليم الجاشبركة. إحياء يوم الشهداء في سويسرا وبريطانيا وإيرلندا وقطر وشيكاغو. ردا على قائمة واشنطن السوداء قيود صينية على 10 شركات أمريكية. أستراليا تبرم أكبر صفقة دفاعية في تاريخها مع كندا. ستارمر يستقيل من رئاسة الحكومة البريطانية. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بدرجة هاجر كلمة ولوطين مبده منغستي إرترا كاب تصبحنا تصنتات حيزو تصقاتات هاجر نغي برس تمهارو سرحتنياتات كماو محبرات هزبن سراويتن بمستاف ناي معقاب ماين حمدن مالت مقرب داقم مقرب مسرح زلاتات ناشتون عبيتن ديقاتات راهياتات ممسرات حزاءتات متقتاو داركيز تصاورو أزرقتي تتكات تصعات وزتا ككايد تنحلو مس أهجراوي ممرحيتات بزسانة من قدي استفلالي مزنعتات نستراتيجياوي وطنات بمندف نكلي ماولوطي أبها قرنان ممكات من نوابرو هزبين ممحياش كابزكايدو زلو تعرتات أكاليلكا زر أيكونان أبزوم لعلي لوم ستقصو أهجراوين استراتيجيتات تقبار وطناتن شتوتاتن مس قدام نتاتا بزسانة من قدي إرترا الجامات بركت كمزلا كفلتي قبا نقابلنات مس أهجراوي استراتيجي بسانة ملكع عصرت حمشتميتاويت أمريتن بحرن هجراوي حزاتي كمسرات كساب كلتشحن سلاسا زخيقد أب هجراوي هيوتاوي بزوحنات استراتيجاوي وطن تكباره مالت كلتشحن عسران شدوشتن كساب كلتشحن سلاسا توتينو يركب بيتو السخي بسنكي تسلوا كلمة ولوطي أب بحري زفتر أسيداوي بحري كمون أب هيوتاوي بزوحنتن سرعة محادرون السعب هاسيان مكلخل أدلاي زخنة ناي مرعامن محوين كمون كتتصر كدما حدقتات بزقباء سقومتات نموساد زملكت وطن تقباره وطيهو يركب أبزي نيكلي مولوطي أبزي قبر كالسي بدرجة زوبانا معقاب حمدن مقرابن إتوم كلتا كاندي أدمعتن وطيتاوانن سقوم تاتيوم مبزحتو أوان حمد كم ترى بإقرنا أن ركتو نقر كويني زرع إتحققنا حمد حد خابتوم أبلانيت مدرزة لو بهراوان كزانتي كاربونيو دعي حمد أبوشتو أزيو بزوح أرغانيك كاربونيو زخزن إزي بقبو أندازي تخزينو كم كاربون دايكسايد كوينو ناب كل أير يتنبر حد خابتهم كندت انكتات على ما وعد ما يخون أتكلتي ببهراوي مسرح جيروم أب أوان فوتوسينتسيس كاربون دايكسايد كاب أير سحيبهم نقل خفالو بسراورو من بزبس بسا أرغانيك نقراتن جيروم ناب حمدي يسدوا أنتقنا بسنكي مبراس أقرب لعلعاقن نمجهات جام دكام فقرى مريت ويوين زلاقي بزيكونا قباب محرس بمزوتر قبو كنكن زيتا قبر اللو حمد نتيابوشتو كزين وزن بارا كاربون ناب أتموسفير تفقوم إذا حمد دما فريا منتو ينكي ماي نايم خزان عقمو يقولدلن أتكلتي نايم عواي بقعاتو دما يقنسن فقرى مريت كوسخن كلو بزوح كاربون ناب أير يتفقمو زيادة نعلم وعي يكالاتفوم إذا دما حدقنيا عدتي فتر على ما وعي فريام نت مريت يقدل فريام زيكونا مريتك على ما وعي يقدر

طيب تمام، وقاتلنا إنما كنتم سيداتي سادتي من تلفزيون دولة إريتريا إليكم نشرة الأخبار والمستهل كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. دعم نصر الشهداء في مديريتي قلود وملكي. الجاليات الإريترية في مختلف دول العالم تحيي يوم الشهداء. مركز التدريب الوطني في ساوة ينفذ نفير بمقبرة الشهداء. ردا على قائمة واشنطن السوداء قيود صينية على شركات أمريكية. أستراليا تبرم أكبر صفقة دفاعية في تاريخها مع كندا. واستغمر يستقل من رئاسة الحكومة. إلى التفاصيل. تم في مديريتي قلوج وملقي بإقليم القاش بركة توزيع مساعدات مالية بقيمة 890 ألف نقفة جمعت من مساهمات المواطنين.

0: لا تي سكان الحجز العشان الخين مجتمع بلي خطاتل حنتي تخونين يا مجتمع بلي خبير الخين مش قاعد خين مزا خلي مش قاعد خين مش قاعد ملر
1: تصفى قريز كاي تفضل انت قد شن كم زخرت تزبل الكا تصفى قريز
0: تصفى قريز مغرات يلين غافل لباش
1: هو مسلم تاي تصفى
0: قريز كاش يا باش يلين كالي شن دخل خلي سكات خين
1: مسلم تاي صناعة نكس
0: اطلع خدر خدر بي اخي سلم انتاي
1: هو
0: اصلا خذر بي هيدر بيني كساك موت بصح مع سلامه بحسن اطلاق الحنا وسا هيك موتور اتسوا اريد اسوي تسيا موتور هاي نرجع لي ابادر فين ترجع لنا ابادر ابيت ملت لا غير دي دخل فين نرجع بس امشي بس انت وين هي كلهم بعد دي صبرهم ودي من قصة دي جماعه كلهم ثاني يوم صحتني اذا افترى لي كم ثاني يوم كمان خلص سنبيدهم كلهم كم ما انت عرفنا احمد ابو عبد الله كان جيت سجل كنا انا وعلى شفا يا عصب الله بتن عصب على شفا انا نفسه باب زام باب تارا ورسل الليل مساح الليل دراي الليل كلمات ولا ماي كمان بس كلمة حزنا مش يا عبد انتبه يا لا انتبه يا عبد الله تتنقى قول لنا نحن قرب دافع وقت قمت بس مش نحن مش اعتكا مش خلينا صاد في الصحالة مش اعتكا مش كمين نقبرنا سلاسان شد الساعة ترسلنا مطورة يا الليل مطورة هيجي جينتي معبل دفع له معبل كم مطور لا دفع له ساعدنا انت تخطط لنا تخطط لنا قال لي معتي مشيت دسيت ليش تر انا يا علي دسيت اللي خليه صبر صبر يجي معك كلهم دلوقتي خلاص ما دام الله كلهم دم له شاش صدر ابن الله انا اجي صبر صبر صبر يا بدر مش قرمان حد كيف تسوى يا الله مش قرمان خلاص كم ذا مسخرت يا ما جزيره لنا يوم ايوه ايوه شو خلاص
1: فاس مزيان
0: تطوينا تا مرشنا تا هنقدر منا بلا الحمد لله له
2: تعالت استياء كم عت لزوصو الحمد لله خيلو قلنا يمود أتا قعزو ما ينبرن دحريون بتماس الصلي كونتات نعمتات قد سيلوم نحناون تاريخو ما بزيب كعنان أبزغت سلمة دقنا يرخبنا

0: دقاقين ورب حلفنا نتون دقاقين نتهز بين ذهبك ضد اليوم طلباتنا او من ذهبنا احنا قبل دقاقين عبينا سب كبابي جريمايكا بهالكبابي فلما كمان دقاقين بدا حطنا احنا خفتنا جيت نقدي ناتو اباركوتون نتي منجستين ولا تي مساله تاتات ناتون نتي ودب ها ولا مخاين كي ترفي ببحاد ذا غزانا مرسيدسات نفسو خمز خيل غيرنا
1: تناي نقدر تكالات انتي ينق نيرو نزبل مبزاحتو ابتا حلقت وحت نيمنا ورو نزن نزن برا حزب ودكونات عم حيال ترى نيرو كومون ابناي ترانسبورتون بفلاي زم اب السودان ده شغلنا نورو وحتون بمصاون حبا بركتو نيرو
2: مكاير مادي
1: مكاير تقوماتات باعتراتات المسنيرو اب حدا اوان من فلاي ابزي ناي صلحتا ورارون مبزاحتو جزي نتخول زقمنا برنا ناي باتريا ناي راديو ركب فتح يقبر نيرو كومون ناي تانكتات باتريا ون بزحاسر كبعل جزانن كبعل يمن عدن كب حديدة مالتي كونا مسنيرنا
3: بحريا بتزكا يدوز نبرا نتفتات نقدي نبسو خيلو نتنز نبرا نايت قنات كالاتن عود سرحاتن كاب اتاويتاتو حدستي كم تورنيوز عم السلام ماشينات بمقزا كم زدلدلا جيروان قن اتي نتفتات نقدي كم تزدل خسر حزخ علي تصفوف ودابن تبقسون ابالات بحريا سلس نبرا ترايو
1: افتوان تسي البحر تلنا بجلب علينا مالتي امرت لنا حفتيت علينا مالتي تاع جديت تاع
2: وحده مقعازي
1: مقعازي كل جديت سيتي ركب كل جديت بمجد بورسانس نبره كاب عقيق ودرجه وقحتها تبقيسكا ساعه 4 ساعه 5 تاع بورسان تاعته 3 4 ركب غير كاع شو خنا بوتا خاتم لس كاو خا عندنا نبحر توفر انت جديت اركامي قعزوتات يرو كن نحدنتنا يتسب توفاينتنا يتسب كل يوم كتون يرو
2: راي نقدي تكايد نيركم جلابو وسنات نيرناهم اتاو نيرو ديت نقدي ما سحجي ولا باهست زرب ناسي ساعك ندي مخسب نيرو ساعك ندي اتاو نتود بحق نيرو وين تبحريا
1: انا اتاو تاتو بطعم العري نيرو اتاو تاتو زنا حجي كوبانه تاع سكن مبغز خوين وزلون اتاو تاتي مبغز نحت مسيحات زار كله سلمتاي روح اتاو تات نيرو تلكاتو فانات نتم سبات تفتسكافور زنا بنسبس نحت توفيو بتقعد تسريحو ندخل زنا بنسي انا تاتواتو حجي بعز زخليك اللي بلعوا اتاوتاتي نيرنا نمنتاي تقول بت نايت دسات نفس نبره تنبرت نجلابو نايت تكالس نبره ابعدا قاعد كاشو تخلاص بثلاث اربع تاع دا صفه حاجه تنيركا كن علاقاتنا خلت علاقات نيرونا افت دوميستيك تو هنا علاقه فتحه وزونه وغا نيرنا افتي ناي ناي باقر مايكا ماركيت ناب كان زخيتكا مش ختماتات زوا دري حدا غاير حجي تي واغات يو هنا بتعمل علوا غاينيرو دول كابيتال ونيرنا بتجزيتي انا حجي كوري او هنا بز حجي تدخل ما تسكافات تدخل خلص غزان زنا برس غنزب سكرين ايكون مش ما تسكافات ما خاينو نغزنيرنا
2: بحد ميتا زونا
1: ني منتي اوحت من قصاص هون من بعد حجي يفتو ود باب زنا برلو صقم نحنا اوحتنا مس اودا بيكاب اودا مستعكب من الترانسبورتيشن ونصقم يغوارفنا مسمو غازاون بزغد سلوتنا وانا يركم ليرو سكام 4 تاع دخانه مارتشيس كزينا ديالنا في تكزيتي
2: بتاتاوتات ناي
1: بحر بتاتاوتات ناي بحر ما لي تحتو ما سكافات ون انا لعلي 30 كا بس كزينا نحجي تذكرن واحد كزي 10 كزينا نصقم غوارفنا وسيكاسي لعلي 30 دخانه ما سكافات ون في تكزيتي تطيرين مالتي جلابه ون كزينا انا نيرنا جلابه بكزي وانا ثاني مجمره سين ديبالت بحال مركب غزينا ديرنا كمون نقفات بحال مركب غزينا ديرنا بدحريون نتخلو ناي ترانسبورتيشن عقمنا نمهيال تبهيلون سكاب دبي بومباي واربال زيرنا المرزون الوسند بحال عبيت جلاب غزو خينا ماتي ناشح كنتال ناشد شميت كنتال لكسنا زخنا انا قدم نحنا زنبرا كاب 300 400 اي بلانين
3: بحريا ابت كل زكايدوز نبري امايات ايرترا يخونا مناي كالوت خكرات قعزو بزيكاتي اقدي مستتقسي رؤي زخونا ناي تسلقن ناي معبل نشكرات اب استفلالي اوان ناي استفلالي اقروا بتحقرات تسابقون يقات مونيريو ازي تسابقو تادزي والاكوا كبن لتقن تنبرو اب قعزو جيلابو عنقفات مفتارن مقودن دابن ترايكي تحطري

0: معبل تهدمل زقباتها معبل يقفعك ما ليش يجيب زي ما عاد شقر يقاتمنا نيرو ناي معبل هات شقر ما يتواتن انت عيس لزوانات انجلاو ناي بعد ما نيرو تي معبل ناي بعل انديان وشا سقاب تموتر مجعون قعد تبلاشو بيكاب سنكلو قلن دا سركة هات خيط ومن بعد الجوبتي استأسوا نيرون قالوا الجماعات كمان أبو سقاب كلاشينات من قلمة هات أسوارهم ناي قال خلي أمس إذا حلوهم وانات نيرو يس ناي عند قنت أنا سعودي أنا هاي تسكع كان نيرو
1: زي كابتي بزح كم أبن الزغربة راي كوينو درقام نفس وكف قعزو يعبين أس زي تتصابو أتاز خيتن كفو زفتوك عزي أبال بحريا يلن جنزن كالن ابزمت مدبنا ان تقصو عبيت شجرات ان تتصاوروا سلاز مكتون سلاز سعرون هلاوي اومن هلاوي سوران ارغاغيصوم

0: كرم من زيارة ذكرة وراء ديركم ده رحبك
1: زيانا عخا
0: رحبك
1: زيانا عخي أو بابا أمليس وبزو حقزكم ماما مليسا
0: هل رايزوم دك أي حجي تريفاتنا دلا نقص مدب عافية ترارارا عافية ترارارا دا تريفات دلا أب ممهر بجاء أنت يكون عم سيلنا خون نعم ممهر بجاء قبلكم
2: عافية

0: كستنتنن رأيت أمه ها ماما ها ماما أنتي ده أخونك ده ألكا تلك السلخة بلطو ها ماما نهبي أنا كاب كلهم فطرات فنفون زفتوني زي بالله جزاكوا زحضروا اللون زوعلوا اللون زي بالله نبيني زنبر أح بلا شعوش ما قل له نهبي سمع حماما مجمر يا سنة سرعات تمهر أنا نظم كلهم أنا هب زولتكم شما قل له نهبي عبايكا زأكل إنكن ساي نهبي تبلني وي عبايي زي تبلني وي عدي زي تبلني تبلمو حماما يقريتا كلو كاب متبسيون ديو عنوكو كاب سدراي سنة سرعات زي تمهاركو سدناتن أبلغ لقنطراي إيه تمهيرة سلزي حانت سلزي تمهاركو بهومي يخوم إلكمو يغريتا نبيل وابال فتوات دكي حماما نايولكو تراي زحسب أبفقودو قحافاتن شقاقاتن قنبتاتن زوعل حو حبتي أبو أدى زمد زي بلو فترات كوينو نهبن ساسن سريحهم برهاسهم كنوبرو قلو هماما نزسرحو عما عدي زرئي هكوي فنفن فترات ايو نهماما نمتفع دما اب عالم زركب سب بمليونات زقصر فليتات سريحو يقتلوم قلو قناخاء قطفوهم يهكنا اللو سلزي كل جيزي كم حماما ديكو الناسي كم سعز حاقوتن كم نهبن سرح تنياتات قوم نقر نياتات كنكوون قلنا
1: كرم ممهر بيشا كميد بلزان تايمزي عمونغو حماما نهبن زولة فللي حماما نولكو يدا حسب بينو يورا ايوو مفتقزا ايناي حماما ايدا تحوقا قف بينو ابقالو خوفي للو ويابتا سأباد قدحكم مابتا تقع ندحر تحادم سيلو خمزبلو بينو نولكو زنبر نهبقن يوفر يعطو يسعر يرهس معارد عمك أقابرلنا كلهم تحقا قيزو مابتا وست قفو نبرو نتأفدقي عمك أخنقركم تأفدقي زخوان نسألة أخي موز أتاي قبرو مايندات ألقايو بأقرام بستفلا لي بمان قبقب مامسيهم يتألقيو شاتا حتى حقم بقبروه كمزي شتا حتى عشعو دحر زخونا نعوم دس أبا ديبو شتات تيلو ندحري تبلاس هجي زخونا بأقرو دماتي شتات كوراحي كمي جيرو خمس ألاقتهم زكالا خيل كمي جيرو خمس فري ريهما هما ما قنور نبر صعصخا حقوتا صعصخا حقوتا خا لعلنا بسو تشكيمو جعلو خيط صريحو صريحو صريحو خا بسلام نبر تحقوقفو مسكينة هما ما قن بينو نولكو ننوبس حسب سلازي سخاتكم كعم السمهاركم نبينكم عايكم كم انت حاسبو فلتين عبايكم نبحقوكم نبخم نديكم كعلى نقري نحواتكم نقرباتكم نهاجركم كم تحاسبو فلتين سلازي زي انا اخو زمدك اي زي انا اخو تتوهبتنا مدف كعب زي اتودي اسلازو خانت سكع زمس قدام مالسي قدام ندابلكم سنة بتوكم يا تشاو تشاو تشاو تشاو زوم دك أي تمرتي تحمقو ساتيلكم أصنعو زيان عقوم.

0: مرحبا بكم، تقبعت عاد وتخرج لكم حيسام متقبلتنا كفر لكم لا اليوم دليل الاخبار زق اللي تقدمته ككمال المسلف كله ارس اخبار بقولنا بتم برنامج انوش ومكسبه يتارك حرس لا تتنايت يتفجر يتركب منكم سنه اللي تشرحهم أسرى جون أعمال شواد إرترين تنبرو التن دول بحبن وحشمة ذكرت أنفار مركز تأهيل خدمة وطن ساوا مناسبة أسرى جون أعمال شواد إرتريا تمقابل محيل بطوراتات كي وصار قلو من أخبار خارجية مالي نيجيرو بوركينا فاسو مسكوبات منطقة تمان قل تركب سدايا قل أزيدات فهمايا بزحات أنفار نيتو شاركة تول هلايان حبر مطلامات عسكرية ليتوانيا قبل لهم اتكارت أوروبا تحلف 4 سنة بسبب حفانة زايدة زياد كلمة 1000 نفر كم سلمتو تقارير الحبر من أرس أخبار التفاصيل الأخبار البرنامج نوش ومكسبة دارك حرس لتحرس أرادف قريتو لا تتنعي سبتا حرستوت واجب قلت نفعه مئمرة تفانو مئمرة نوش ومكسبة دارك ات مديرة عد غيح السيد تصفو تعامي يوم عمت ات دارة دوايح أو هنا درعا مندفرا حينبا تخندع ومألوية متو 10 هكتار برنامج نوش ومكسباي دارك حرس اقل الزراء كمسل دالا شارحم إلا مصدر الله لتنسات دعم 4 هكتار دجربا فقريتو لتتنايت سبت على كمسلته ودحم مسؤول مركز دارة دوايح مألوية وتخندع السيد تعقز تخلي ابتلتو التتابع مركز 5 هكتار اقل تعمر برنامج كمسل فقرة وفعل كمسل قبا حبرا ميمرا عمر بكل السيد ابراهيم بيني ابترتو حرستوت مكاسبنا الا اقوي حرس فهمام سبت لو بركوت ما بركت لبو التي قلاتو مسيد كم صلى الله تشرحم البرنامج نوش ومكسباي دارك حرس حول 3 مرات كم صلى الزرع لشرحو لما امرت اتاولاي وكان شرناي عفون وماشيلا اتكلاي وكان كرتوت اتسالساي وكان هي زر زيت كم صلى تعمر واتي سني كم صلى هي لتحبر أسرى جون أمعل شهد إرترين التنبر التن دول شمع عند أبرهو حرار بقر عند ودو كم سلوما أقل مناسبة بشرح ورات فن إبحابن زايد ذكرت أقل لغا نح تقرير من حمد أو بكر
1: أسرى جون أمعل شهد إرترين التنبر التن دول شمع عند أبرهو حرار بقر عند ودو كم سليهوما اقل مناسبة بشرح وراتفن ابحبن زايد ذكرت انفار سفارة دولة اريتريا اتوبيا ولؤوك سابت اتحاد افريقا ومفوضية اقتصاد افريقا اتيوم 10 جون اتحرس سفارة التقلو ودو برنامج ذكرات مسؤول شؤون تنفيذ سفارة دولة اريتريا السيد بنيام برهي اتأسمع يا كلمات إريتريا أقول كل أصابي تندقى بها حريتها وسيادة تأتو عند حافظات التلا درت التلا لبس حد فضل دفعت استشهاد قالوا كمتو الشرع التلا كابرت أم علمت مطولة ذكرت أمانة الشهداء قلنا أتمم قلدنا قلنا أجدد كمس الوجب أدفع قدام لكن تهلا إريتين سكان لدفناتيا مدين شويدن تقلو ودو برنامج ذكرت صندوق أمانة الشهداء قلت رزاق سلام وطن قلت حفظ كم سليهما برامج عمار اقلت عوض قلدوم اجددو اتيوم عسراج

0: ون ات مدينه استوكولم اتاغت مناسبات مسؤول شؤون تنفيذي سفارة دولة إريتريا الدول إسكندنافيا السيد محمد علي محمد سعيد عائلة شهداء رعيوتنا أولوياتكم تشرع مواطنين دل التهلو التلوطنية دايلا ودو دور إقل أزيدو أدفع قدام تمناسبات مؤتواسس وسلس مؤت كورونر شويدا نقل صندوق أمانة شهداء برعو تذكرت عائلة إريتريين سكان مدينة دنمارك شهداء هوم التهف عضوتو تبرعات مالكم ودو من أكان لبط حتى نحبري تأفهم إريتريين سكان دبي وأبو دبي إمارات أوروت كابن كورتاقل ودى برنامج ذكرات عائلة شهداء أقل الدولة باي أو قلاد إتا أجددو إتو إتا أبو دبي تقا برنامج ذكرات 4708 درهم أقل صندوق أمانة شهداء برعاو إبجهت بعدات فرنسا لنبرو إريتريين أوروت كالتديبة نبره مدينة أمعل شهداء التذكرو إتو مسؤول شؤون تنفيذ سفارة دولة إريتريا السيد برخت باولوس إتباريس تقا برنامج الأسمعية كلمات لا مناسبة شعب إريتريا شهداء هو إبحبا وحشمة لفقد التكمتاء الشرع عائلاتهم إقل صدو كل مواطن دورو إقل أقديه فانام ات أمريكا ات كولومبوس وسينسيناتي أوهايو هاريسبرغ بنسلفانيا فلادلفيا أوكلاند كاليفورنيا فونيكس أوريزونا سياتل ودوارتام كمسليهما رالي نورز كارو لاينا لانبروه مواطنين أوروت كبجهتو التسرق لهم مناسبة قل شهاداهم بحبان اتفادو ووحدة تقلدهم حاطامكم هلو أكدو مشاركة بجمع 44,705 دولار أمريكا قررزقوا صندوق أمانة شهداء ومراعاة عائلة شهداء لتبرعت له سكان سياتل بتوساك مسؤولية مراعاة متوعسر عائلة نسأو كندا هي إريتريين سكان تورونتو كالغاري إدمنتون وساسكاتون برنامج عمار قل السرق المداليتهم بدقمان أكدو باشبه إريتريين سكان نايروبي كينيا هيرار بقرن دودو شهداهم بحبان فقدو لنا ذكرت برامج مستنكر شهدا لشرح لدفنا تصبت فن أبو لتل علام
1: أنفر مركز تهيل كدمة وطن ساوى مناسبة عسر جون أمعل شهدا إريتريا مقبر محربة ولاتات كوا سرقلو لزياد 1300 أنفار لشاركوا التكادم السنة مقبر محربة شيقلوت شامل علام مسؤول استاف بنا كابتن تسفاتين تولدي التأله بحبري لبرنامج كفالنا إلى قل شهادنا بحبن قل فيك عدو اتكبت عدو خارج قبل أسمانا صبتكم سلط شارحام مسؤول إدارة كابتن أتيشم هاي لبترتو اتكل حول مناسبة عسر جون لقب وراتات كفالنا إلى أمانة شهادة قلت تتمم لبينه قلت كم سلتو أفهمام دي بمديرة على برعد للتركب مركز شاتل حليل عن صبا اتحين كرم للسرقل برنامج شاتل حد متو سعى وسلس ألف شاتل كم سل الدالة وكيل بعل سلطات عجي وحيوانات كدن السيد هبت السلاسي قبرة سأي شارحام لمركز شاتل زيادة لقدم التو علبو اتلو حد ما تسيل هلا عجي أسل كم سلتو ديب الحبر حد متو 5000 منا دولوي لهلا شاتل لنا أسل عجي كم سلتو أفهمام لمركز الدليو هلا شتل تقليم عن سبا وقبلت بحرك أيح لهلا طلبات تقل توجد كم سلتو تشرحية لبرنامج شتيل التوراتات حبزت ماي وتربط لقاء التوم ليت اندي قبي اندي لتحدد المدارس مؤسسات عافية مكاتب حكومة وأكانات عبادة كم سل قبي والدحم السيد هاي السلاسي دنقوبة عقبيت وراقبوت رزق عجأي قل وزارة حرس بعد سلطات عجة وحيوانات كدن كم سلومة اقل ادارة ليت للترك داي سبت ايكون كل مواطن ومؤسسات متحصر زايد اقل تيدتو فعنام حيسام متقبلتنا لناي اخبارنا يكبت عدي بقلتام هلا ازالتو نتعدي اخبار خارجتم مالي نيجر وبركينا فاسو مسكوبات منطقة دمان اغل تركب صدايتن اغل ازيدات فهاميا سلسيتن لدول اتلا مفاهمة اللا لبعض حياة التحالف السامن ات نيجر اتاقا هجوم رهاب

ተለየትም اتقارت اروپا التحلفي 4 سنوات مثل حفانات زايدت ابل الصابط تيلل زياد كلمه 1000 نفر كم سلموتو تقارير حبرام بحالت زياد متوسط 6 بليون دولار للتواغم كسار اقتصاد كم سجره لهي واتحو اتلا سنه الا زهرت النينو قلت تخلق كم سلك قدر منظمه مجلس قران قدم الا حزرت كم سلك على تذكرتو النينو السنه كل 1023 وسنة 2024 اتواسع كفال علمنا صدفكم سل على تقارير لفهم حيسام متقبلتنا لقليوم دوليل على أخبار قدم تمم أرس أخبار ابدقمان برنامج نغس مكسباي دار كحرس لاتنا يتفقاري تتركب منكم سلالة الشهر الحام اسرا جونام على شو هذا ارترين التنبرو التندول بحبن وحشمات سكرات انفار مركز تاهيل كدمت وات انساوا بمناسبه اسرا جون عمل شو هذا ارتريا المقابر محربت ولاتات كيوا سرغلو من اخبار خارجيه مالي نيجر وبوركينا فاسو مسكوبات وات انن دمان اغل تركب سيادة اغل ازيدة مسادية فهم ايام بزاعت انفار نيتو شاركتو لليان حبر متلامات عسكرية تليتوينيا قبه لا ودي باخر اتقارت اوروبا تحل في 4 سنة بسبت حفانة زايدة زياد كلمة الف نفركم سلمتو تقاري لحبرهم حيث متقبلتنا متابعتكم دي محمد لأجل يوم الدليام لعن الأخبار دي بلتام هلا ودحان ما يهو

0: إلا يوم ديبر هي السلام وعافيت فرجو مسكوبة النبر ديبا لهلينا وطن اقن نركب بزح استشاد دفعتوم اللي سبت قباتيني حرية ديبنا شعب رتريا حشم وقل نايرة سميتا ودايمة اقل تقبع لنقدم أساس حرية إريتريا رئينا من قبل لكن أريد ندالو مبقسيها بزح من معلا لزياد عيزات ندودي ديبو أكل حد لركزت ولا حتى ديبو ساحلتو ساحل مكاريتو شعبو حالة هواء نايو استراتيجية مكاريتو كمسال تحرى أكل حد حرية إريتريا وقد ليريم والأقرب كمات سعب عام الشعب عالم وفنتيت شعب إريتريا تأكدام
1: ساحل سلام عليكي تافيات وحيسات سورت أدبرا وقلاقلا سك مكراي شنكوليت انت مني تعلي مقب وقات لحالت كفه ليك قبي لنفس اكيت السفللات نقفة مبرود بالشرات اللي حريات تاكيات ايمان تحمل مال لعد بباس تكجلات امانات نفشين للسفلولات السفللات مسكب حيوت واونن بندن وحرينا حقا عالكوة ساتر عباي قليل اتين ناس وارا وبيت حماد حبن عالكوة اينا اللي حرورة نقفاتو قلب نايلة دقينا معو حداي لأمره وداي إدينا إلوم من دعت حيقينا أسكينا ليكم أبس أكينا وإلوم من دعت حيقينا حليب عوتا ستينا بريج والعبا سفلا لكم نسئنا إن سرائر وود قلب وتعكد برباقنا كبوب بعراي وشدي سواتر لبديرنا كل قوت قرقر وموقع سلام بولوم إقلنا قفه ليكم قبي حنا وانتم من ايتينا ساحل قلوب وفرنيلو العباية تنكبرة ساسات واوديق من قرايب كامرة الحك انه فردة وامان بعلى تعمرة ايطان لما تبر ساحل بعلو ما ذل تهمل بدير مبيلا ام حرى الساحل تتجبل دم وحذم حازاتا لمن عايان لتقلل وسقاش عن رحاد برا كبكوني لتكالل بلقت على التساحل لوين راي اتطل تفلل تبح لعالة وطحاتا قبر وقت وفلكت كمسل شوم اتمنبر اتمقب بسيت عقامت تكلت عقب حنتيها لكتنا كمش بيبت عراق برو الشاكاتو تنكر اسك حليبت همبول عيتارو عيلة بابو حستا بادن وعلمت قرقر قطار قوا ومحاش شقلت اكم لبو عدو كفت الذمت انتم تسحلكما شباب لوطن ادحنت نعك بلا سك لواوا معميدة وادحرة عن إلا سيوف الاتحارات بالأباب بلس عسترة يوم هردي وميليك لا تؤمن ورورة اتبحر شموما لطور صونو فقرة دبر كسط لعساكر كم حي السرار قرقرة وعشور معلال بناقح وكب كب تدهر حفرة إلا بعدا وأسراي برار قادم كراي إم هميم لبادو بمارسة قلبوب وتيكلاي حوار أباي سالبو كرم لقبا وحقاي إيلي تعرفك ساحل التلاتال وحلاي أيوة ساحل فالك الشايب وأبال إردت مرس قلويرت تهاقي بليكات فحص بركت وعقت أروى مندعات عنكر طلان ودبعات حاكياه لتاريك ألقينا وأوقت دبر عروب هلل التنسيق لاينوتات ودنبوبيت من تنبل ساحل ألبا فتاي الأبردت ومن تنبل ساحل حطين سلول القرددت من تنبل ساحل لسات حفنت مقطنة أبردت من تنبل ساحل لقلموت وقتال عشتتت ومن تنبل ساحل أقرود أباي لكدت سلام بولو دبر وهر لبحرك أيحلات وهر كفه هلا دبر أبوت لشانن رأس قرقر كلاعيقت وهقر عقولات كم سلعتافي ماين لساتي حوات يكون وكافي ساحل قن وحش كفروك وانهابايو اقل حراب قاش شوطات وسور لو علنوايو حليب لهيب لصبو سقاط عول هوبايو عمل بأس وعلل كم هو بلا عوايو سلول تأسيوفو لسقاط قل وركايو ساحل بهبتو لأكوب التقرايو وساحل فلالتو قامل انتعدايو فقايت لصبو اشكال

حتى من سورة تريتريا دي بعوتة وسرقل أقل عبسح لقدرة وزياد لفكر ديبو هلا من قبي أسوسو جماهيرتو جماهير بهلت منادل كم شعب اندى قبعة مسلا أقل استشهاد اندى بيلا لفقر ديبو حرب انبال عافيت لقبي سبت ألبو شعب ديب الحكم انبال تعليم لقبي سبت ألبو شعب ديب لأدرس متنكاب ديب نوس اندى آمرا سورة ديب وراتات اقتصاد ديب تتفرر زياد أساس حكومة قبعة جماهير أسوس مني قبهيني شعب وإفزعة ولا ما حريت اقلا العلو تحطلب العلا ندال كمالة حزيه ويا سادرام

0: اللي جماهير لي زياد حيلتو ديب شعبو مسبال مصر شعب منال على جماهيرتو ديب الأدرس ديب عافية ديب قدم شعب ديب الأفازع وكله مثل شعب صورت لقبي وراتات لشم العلام من كله لا أتفكر هني لديبون الزمام العلو من عبيهم ونائشهم شباب ديبهتهم مثل لهجيا لدوائح لقيس وطبائعنا لمجتمع عنده إلى أمره سلف ديب أمر هجيا وطبائعنا لمجتمع عنده أتو أبو دو شغل شعب أفزعو كمطور صورتهم كمسل ودي ودو
1: صالح والد من قبل أرد على أسكب وإنسان يعني حمق والد من قبل فراي تسحبه من الشارع ما عديش أنا السامد وما عديش أنا البطل اليوم نحن يعني كمسل فوق للدول الحرور هلا منكم سل درجات وقلبي بس من الليلة مين ترفع عود
2: مسلكم قني موت ومسلكم نحيه مدحنا اتاكم رفاهم لنا وبقوا سامد لنا مسلكم ومسلكم استعملوا يا حناس عطاق الليل واستعملوا قنال الشقوة ليكم واتقنا نلعبوا ليكم حنا قلقوا سيام لنا ويعطوك عام لنا ويلا بقوا سامد قال عمل على ابنا فانا راح ديو كنا نتبقت اليوم تنسلحون تبقتوها حنا
3: وحدافنا مرتة وحدات بقلب سليم حدا نحقف وحدة تنطبط وحدة أمان وحدة حق أي فعاد حد أبانا نتعوت وفور حنا تحد تنجاك أبما وحدة سردد كم سنة حبي عندي ذي يتبدك ذي الشارع من حتى نعمل قبع الجهد أربس ومن تحد قوت يتبدك حنا وحدة هنا وحدة حبيب ووحدة حبي عندي لو ديناه يوم فرح لولو رقمنا وفرح لولو باطحنا ودولة إلى قوانا وقلوت إن يكون بلاش بالتغيا يكون وقلس سعيد يوم لو ديناه

0: ساحل ساحل
1: قلتها حزينة زيارتها ساحل ساحل
0: هدي وقلب على كل صورتها
1: ساحل ساحل
0: قلتها حزينة
2: قل مكهل أنا من شعب التبل ونفسنا تنحمي يوم التلا السلفة سنة كلا ألف وعشرون اسمها تعامكم هلينا كسناي بحث قل إلا يوم ما تعامل هلينا شعب نارو بدير نتحدر ويوم لقات قلنا هيني قاملت حضر النوت رزقكم لبزاح التهيبو وتنسقن برم قل إلا متقاتنا عند سمعكم يوم ليت عند يقبي لشقيكم شغل قليلكم سليكو التا ما تكبطوكم رئيا مهلينا كل هيني ناي بدير عواديكم ولو ما تكون سبتو لنتحبن بكم سلتو بالأكد بكم وفتيه

0: ساحل ساحل
1: قلتات حزنت وزيارتها ساحل ساحل
0: هجي وقلب على كل صورتها
1: ساحل ساحل
0: قلتات حزنت يا دتو مستشفى سرعلة زي أول تاريخ أبو نبدأ من أكل عبد الكريم من اللهم لو ديام لا من بعد كسال علو ولتم حراي من أول عيتة لبطت من أول تا
2: هلا لو تو سكل دبعناي فكر قليل انشرق عربتو اللي كل تو منا طيران ومنا اللي ديبو فح بهلا من دنتم على وانشطتنا يوم منا كان لا واسول على فنحنا العيادة تتأسس عندها الليت بالله قلل جبهة الله وبالله من تجاه كبسالة متصي ومن انسر كمان قلل شعب كل اتجاهات لمتصي وقلو تقامات تتقالل صالحة العيادة فميتا توقت يعني لشعب اللي كل مواقف نايو والدور نايو وبادئ نايو رينا من قبي التلات وقل الدرجة تصابت على شعبت قليل يكون
3: اللهم جماهير اللهم الحالفو تيلل مسل كل متا كل ترأديب هالليكا لإيلة تحلف ولا وقد لنسي مسل علاتو اللي جيل نايوم وديو بيلكا من قبي لكن من أمان لريماتو لكن ستات حريات مستقبل حريات وما بقسيهم اقل حريات سبت على للتقدر قدرو ولا إلي تقدر قدرو بزحام حرويام سناتوم قراهوم اندحادقو كلا وكدل عليو كلو اندكالو دالا بكت ودا يوم مسكب بديرو اقلر ايه اسك ساحل التجهام

0: قدرته قالوا بديبو تاريخ اليوم نتذكره كل على وذكره الله والسلام عليكم.
1: اللهم يوم كم عبين ريوم لهلينا جماهير لحالة فوتي للدول داقمو قلقا ودول سامعو للاش عالل ولا لتحزن من ماتو جلاب حرية سبت قبقا ولا هدف سبت باتسحا وهتوما دل ربي هلا اندبيلي حرية لرا لبدير نأش ديبو توم وراتا سورة ودو ديبو العلو مصر شعب للتراكوبو ديبو العلو دوايح اقلرو ديب سلف سنة كل الف عسر وسس ومناسبة سلاسة وحامسي سنة حرية اسكنارو التجهو إلا زيارة الله كل دول من أكان ديب أكان لو دوا من ماتا إلا زيارة إلا لكن فنتلا بيلت علاد ديبا جماهير ساحلة أساسا ديب أكانا سبت قبت زياد سربيب سفلالو في قادونا إلا حلفو شهدا ولا نادلو اتو دوائه ولا مسلوم نادل على دقل الشعب خلق ديبوم
2: شعبنا ديبا وقتلها فعلا كمال تأمورو عن استعمار على اللي يوم يوم اترعنا بدير نادلتو زبر هاي لسلاسة ديبيلو تاركو اللي ودو قلنا تاريخو بنا اماتنا وابونا لكن سمود بوم وامام بوم ايا كان نبرهتهم هي كبوت نقش ندودو حق العجي اذا ارترا نعمت تأمبل ارترا كمان تأمبل بزحن بالله لكن لقرم التايا كان هلا اتكبد ارترا هلا ارترا هي منتا لكبدال هلا الشعبات ديكون حقاي وكرم لزلم دي بيتوبيا هلا نحن حتى تكرمنا لكن إيمان بنا وصبر بنا ووحدت بنا شعب إيرترا خطوط الأقرمتا إيرترا بع البختة يقول مشعبا أورا لب أورا عقب حتى إذا لبوت
1: إلا نتفرج لهلينا أول مرة جماهير لتأسس دي بقى كانت تام جماهير لتأسس دي بهلا هدفو واضح سبت على وديش عباية مسلا بعيد تنازيم لعلا اقل افشلوكم سلطو امردو يسبت على زياد متاكل حالفو ديبا لكن فدلا ودو صبر وتحدي اند أسسو ديبو كل اكان ارتريا كم سرقيس ودو مفقر قليل اول جماهير لتأسس ديبا اكان تا إلا لتحريتو بسبب هيني من قروب ما يسبت با ولا اكانت ما دبع سبت تا اقل لعلا مستير هيرار صورت لتحبي سبت على التوم

فنتي جماهير ساحل ورسلت آتا اللوم أنفار اللوم ديب كل زيارتهم إجنيتهم ديب نصو وقلا ديب على والدين فوقهم وندالهم إقل إجنيتهم ديب شرحو ديب عقيب وحدة وحطات الشعب الريتريا بزح دور لإقد لهلا وتاكيات ورس صابت لهلا جماهيرتو زيارتو إقل بلع وسيتو مثل بعد متعليت عند يتقبي إقل ورس تاريك سفلال مسكب نشات هيرار ندال حرية ستات قوات جماهير دول جماهير وبعد عند بيلا شباب وشابات عند أفزع ورس جيل تقدم لهلا محبرتو

قلو تعطوني وهاب حال حال كاب ذكرن الشنخ سمين أستاذ 45 كيلومتر رحيقا تركب زغوركم تعزتي شعيب وزغرب زيناتا تاقرات وطاق كونو مكتالكم كتكتول لقمة بغبر عدم زيناو مسنا رويل تي في يغطل الله زغوركم تعزبتي سلام كتالكم هزي مسكن زيناو تاين President سمين كوريا كيم جونغ اون هاگورو كم ونانيت نيكلس هواج وارمتن قبو بطا عبم حاز عبر كتو كتقبر كم تدر لافليتو President كيم نزيز غلط كاب عسراك سار عسران كلتن سنة عبس تخيدا آخيبا ما كلاي كوميتن اي تي سلطان حيزو زلو سلفي سرح تنياتا سمين كوريا يو نيكلس هاوي عغم هاگورو معباين مسفحن نتزي قمتن زد حلالغن علماوي تسطاو كونتات ممكات إتي إنكون كونعون من قدي كمزغونة President كيم أنا تسيرو بزي كازي أمريكان دوب كوريان زتوا هادة نيكلساوي عقمن بغتصالي بمعباين تسطاوي كونتات حوسو ديسيت كوريا أب حدقا يأتوا كمزلوا بتري وقيسو نيكلساوي مرباطا نقدامو تتصابو بحفشا كاب أمريكان دوب كوريان كمتصان الزغلو تهدراو سيقار دوما بفلاين ممكات وستاني ترا كمزلوا سمين كوريا تقلص كاب كلتشن شدشن كساب كلتشن عصوتو شوعتن شدشن نيكلساوي فتنتا زكاير سمين كوريا أجد داس مزخون توساخي نيكلساوي فتنتات كتكايد كمتغيلا كتتنقق صنيحا

0: اهلا وسهلا يا جماعه كير. تفضلوا يا جماعه كير. نوع واشكال ما يفور لنا يا جماعه كير. حرو وكرو دلايك مطلوب. انت ينسى معكم.
1: اوكي انا عايز فول بس.
0: حاضر يا عمو. وانت
2: مقاوح حفرتها
0: طوالي طوالي طوالي يا هيلو. انا حبس ميو.

0: يا جماعة الخير مقبضها ميلو تمام؟ ها زبوط اللي انتهى له تمام شكرا ها انتهى له زبوط اللي يا جماعة الخير كله ملو ها
1: شكرا شكرا
0: تمام
2: يا لو توماس ودي سيدي تكارو وا انت طالع انت اذا هو ترغي بالعلك انا يتو تغفل دخل محجي ما يحسب موبايل تخيو دالك في غزان رخب تشاو حري تشاو
3: مانيتي فد غري
2: انت نسوا تمال 10 شمنت عمو تصنبي لوسي لو متها سيره ورقه منه تزيو تاعك بيلي اذا خوف كليني حجي تحلو في حالي فوس نهزو تغفل تسائل
3: حقتي مسكار عجم هاكل عنا تورطبنا نمن اسينت انت دحر حجكم انت سي تماسي غبال

0: يا شاب
1: ما بينا بيخا ملوك ملوك ملوك تبزلها
2: ملوك ملوك ده قوي لتا عثمان عارفي إيميغريشن كي أخي الحاسي لتنه
3: إيميغريشن ده أخي نيرو باسبورت خلط تتركي تبلني
2: انت هاي باسبورت ده تاسيرا يمرك حدسو
4: اوي أتا تاسيرا زغير اللعلات مع عسلي
3: بنو تصور ده أي فلوت كون بر كم زمس لنقون قرب مع التات تاريفو إيه أي غير كين
4: أغير كون لو متصبح قبل قزيقاتي له لن تغير كيرو
5: وا كيرا يا وي أنا خمزيقتات كمت كله بشعب وعيتا يا قداي زود تاسيرا مغير كاب زجمركو عصر تخلط عنا في غير زلو
3: حق خندي خمو زباز حسب قنسي أبزنا برانيرو ناي مو داتها مع عالك مستبالش بد بد بد بد بد كاب زبسي باقو قداي كام فتصامي تمرات
5: وا
4: مو تاسيرا مغير كنتين تيزدلي
0: إذا حدش من النت تقيرني حد ليخا كل تسألت ليكا فوتوكوبي ناي نبرنت ناي تاسيرا ناي تقدم مالتي وكم دما ميزن حد النافا خاف مال لك
4: وا زين أخذ صباح كمان يحلفاني
5: ميت
0: ألفية تقوي اللوي وبعدين كأني إذا أنا يقدم تاسيرا أي تسير حين يا مش بقول لك يشعو فدات فدات فدات في تبني
3: أنت قال لي أمك تاسيرا غير لهم حاجتهم كوكوسي كسب حجة زي وصلوهم دلوا خد فلترة
0: انت مشكله انت هيديو ناي قال يوم شللت النتيو وناي قال يوم مقشه وناي قال يوم كاني يعني ما يتم يكون الله يرحمهم
2: انا غبر بو نزح حدا ساسير اخري مره يتاو يخذلو اتاسي امور ايوا اجيب لك اريقه
4: وي اتست عندي سجكن
3: وا نزه نمسخك صاب كنت زيد خاطر عق انت واردا
4: وي
2: وا يلا تخوين نمسك كنت ود عق انت واردا
5: أكيد كي حفيرة خاطر قمت إلى حتى نلو
3: أنت رأي أمه أنت رأي
4: أمه
3: أنت رأي أبتشغي لكي أوي أني
4: أوي بس ما ستة ترقم ورقة من نتير دا كاري إزاي أكون نسخيخة أبزي سمكالو سئلخالو علتة لدت كالو كل نقرالو
0: بعابي وخاني إيه تراوخ مهانكا إتمسكرلكا سنة دي عزيئة
3: ويا تبتشغم سارة باي تخبرلو بس نسخهم تبلوان تردقوان زلو خمسي كميل يمون صوت تخرجوا ستوكو انترفو هو هو نسنتي قال انت يفلت من داي تفطيرو بزعلم من دا علاما ينبرالو اندو زير دو يوا مسكين فطرت رو خد حدا كثير قوي لغري يا خلاص يا دنك تصنوا مو صخبديك حف حف حف بلن
2: حتي يلا حفتي انت اسئل حف حف حف بلك لو كوف كوف كوف كامولا فيديو شو اخم زناي كورسات هره حاف كوف حاف كوف حاف كوف كل ذلك
6: مو غمي لاسمي نعابد هزغون سبيكرات دي غمدالي غم على غمي كمي
7: نا نا نا نا تمكت زخوني زخمان بكوار سلو زخونة تنبت
6: اوكي مو نغلت ما يبت قلا خب له غير السبيكر يوم له
7: أو أخذ مك وا أنا حجي كوري خلاها أمرعة وا بمعت باند غيره في حليبين
6: ما نعم نقلت ما يبي الدخول بزوج تفعل على السبيكر ندلنا في الأجهزة السلا له خال خاله أتيهم تريوا جن أقدم بحث عبد غفل قال أي كام ساعة تسير على التوزيع
7: تسير هلا تبي عنده
6: بزي تسير أمو أسرار أنا بزيت أسير أي دخول
7: أنت بيجاك أجزاء من تحس كاندي نزلنا
6: أنت بيجاك هذا ليلو أسرار إحنا إذا جزاء كوي قوي
7: أنت سخت تسير أبي بت غبي بالكاد فيها أنت تعرف أنت زلك أبدا مستعبر تبلي كلنا أبتاكسيديو أبن داباديو أبي أقوى خبلا أي كلن مكان
8: من نابوليس كمل يسكارو
7: ذيكر كوزي ملكت كو
6: أمو الخونة بودي أسكار غمزي أي بنك مسألة قال ملا لا بغمي تسلط
8: وين سخا زي تبع عليه وهذا البنك غير فلتي زي هيك هذا هو نبتي مدبر نحن خلنا زي بتي البنك غير مدبر بقولنا حلفنا خلنا ريت وبولت بنك زي وإذا ما حست صرح بتخرس يعني وعيب لنا
7: ما عندك لا يكمل تعرف تأثيرات
8: تأثيرات عزل هم تجي لي قط عزلك
7: أنت داعي خيرك حلو ده خبر يحكي تأثيرات حزب لنا له تأثيرات حزنا في نبرة النصر الحرب وراينا مسود أنا خاطر تأثير خملة سلك
8: أنت أوديك وخوني
6: وخوني نعم متأمل من ينبرت أجمع بالنوك يكون.
7: وا هذا.
8: مو تصير أنت تعزل كخذ دعات قبلن.
7: كنت زحلات وعوع.
8: وعوع ذلينا.
7: وا
8: عينيه حسني.

0: سلام، فيك سواكو؟
1: والله إذا ودي 10 شمون دعمت ملي إمو تاسيرا مالي تورقت من نتكو تبلي
0: أوه، تبقى مبر، مين شمك؟
2: توماس يشمي
0: تبقى توماس، مكو عب سبكا عكا
1: آمين
0: تاسيرا نوزاق، ثم الأوزو لكم نقرأت عمالي أخو مملي هم؟
1: أوه، عمالي ناينا
0: تبقى، حج من نتورقت كسرحة الكاي كن بي قمزعة من نتفلط نقرأ لكاري؟
2: منت مالد نسخة مانيخة مالت انتي
0: كمي رغيك يا زاني ودك مقلت
1: واا طبق الله مانسي مننت مانسي انتاو منتكا بعلى بينيها قريخا مرة قدسي اتام انت بالقال بعمق التفتشكا بزعبات السب بزوح زرزر حوريك اختبكا فالي
0: اوه طبق مبرت دنتني توماس دما تاسيرها حدزي قنتكا يقلز قال ايك عالما ادام كمز اخركا يزرها قدسي سرسي أبن قستاو قديات أقول قولتنا يمركا مسالي وهبكا سلزي تسيرا بتنقاط حزائي جلكا

0: قابلتني.
1: واه مع السلامة بالله.
0: واه سكو ويل كرا.
1: واه واه دويل كي انت يلسا والي ساي دويلا انت يبدا
0: دويلا واه مقبال مسابقة انا وي دويلا تصنحة
1: هاي انتاي بال والي اذا موبايلي رور تبل كم زيني بلا تصحجي افاهم طلقو ما تزي كان حتم حتم
0: اسكريني
1: رياسك
0: واي انت هاوي زين انتني حقيرك
1: هاي توسخيت لي انت ابي نابي لي واي والي متى هيدا عملتك
0: انت لا تكمس لك جنزن بهم بول حاول الكاس لزلخو قلتيك كتقبلو الا تك
1: واي بارسديدا
0: هو سديدا انا بهم بول كيت حجي تاسير خلو دي مسخه
1: ها تاسير هيدا زير لي
0: وا ايه اطفي كارها
1: ادفع سيه ادفع هون هتحزين بقى
0: هتحزين
1: واي
0: ابي مسوي لا تحسك
1: واي انت تمسفني انا يبالو تنقطالو حجي المسحر في الموسيقى نبرتك كاري مسدليسي تاسيرات حزي لهم
0: امون نسو تحديت السحب خميت تحزو
1: انت هكبر يلكني خبالي تاسيرو طفي اصنعك عبجا خايلو بزاقو لاتيني
0: امو تحاوبي عبزينات كان برسنات كاتاسيرات تحز
1: طيب مخكبر يلكني خبجا خبجا خمسو لنس انا فقط نفسي مقبار عبين حجي عندي اسدي هذا ولا
0: عيس راشح
1: دعيت خا مو حجي لا تاسيرات تطبيبنا خنمرس على النمبر
0: قلتو نقلو نحسبو على النمبر

0: أنا مسته شوية سامعي فخذ زبالة قالت بز مسته بحالة انت زمعت نيرو ما تردوه مثلا يا جماعة الكير يا جماعة الكير كلامي صح ولا ما صح
1: صح صح يا عثمان يا صح

تحية لكم مشاهدينا في كل مكان، نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا نستهلها بالعناوين. توسيع برنامج الزراعة المصغرة المربحة في مديرية عدن. الجاليات الإريترية في مختلف دول العالم تحيي يوم الشهداء بفخر واعتزاز. دعموا برامج التشجير في مديرية علا برعد. تحالف دول الساحل يدين هجوم نيامي ويؤكد وقوفه إلى جانب النيجر. زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتسريع تعزيز قدرات بلاده العسكرية. وروسيا تحذر من مخاطر كبيرة تواجه مجموعة البريكس. أهلا بكم. نشد خبراء زراعة مديرية عدن أيح إلى رفع مستوى الاستفادة من الأراضي الزراعية وتوسيع تنفيذ برنامج الزراعة المصغرة المربحة بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي. وأوضح مسؤول برنامج الزراعة المصغرة المربحة في المديرية السيد تسفو الطعمي أن الخطة الزراعية للعام الجاري تستهدف زراعة 120 هكتارا في إدارات ضواحي أوهناء ودرعي ومندفرة وحينبة وتخندع ومألويم، مشيرا إلى أن التوسع في البرنامج جاء بعد نجاح التجربة السابقة التي نفذت على مساحة 64 هكتارا وحققت نتائج إنتاجية مرضية. من جانبه أفاد مسؤول قطاع إدارات ضواحي مألويا وتخندع السيد تعقى استخلم بأنه تم إعداد وتنفيذ خطة لإصلاح وزراعة 25 هكتارا في إطار الجهود الرامية إلى زيادة المساحات المزروعة وكذلك تحسين الإنتاج الزراعي. بدوره أكد خبير تنمية المحاصيل السيد أبراهام بيني أن المزارعين لمسوا الفوائد العملية للزراعة وفق الأساليب الحديثة والزراعة الخطية، الأمر الذي يعزز التوقعات بتحقيق عوائد وإنتاجية أكبر خلال الموسم الحالي. وأشار المختصون إلى أن برنامج الزراعة المصغرة المربحة يعتمد على استغلال الأرض عبر ثلاث دورات زراعية سنويا تشمل زراعة القمح والذرة الرفيعة والدخن في الدورة الأولى والبقوليات في الدورة الثانية والمحاصيل الزيتية في الدورة الثالثة، بما يسهم في تحسين الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي ورفع دخل المزارعين. أحيت الجاليات الإريترية في عدد من دول العالم يوم 20 يونيو يوم الشهداء من خلال تنظيم فعاليات متنوعة شملت إضاءات الشموع ومسيرات السير على الأقدام وبرامج ثقافية جسدت تضحيات الشهداء. وفي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا نظمت سفارة دولة إريتريا والبعثة الدائمة لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا برنامجا لإحياء المناسبة. وأكد القائم بأعمال السفارة السيد بنيام برهي أن ما حققته إريتريا من استقلال وسيادة جاء بفضل التضحيات الجسيمة التي قدمها الشهداء، داعيا إلى تجديد الالتزام بالوفاء لعهدهم والعمل من أجل تحقيق أهدافهم الوطنية. كما شهدت مدن عدة في السويد فعاليات مماثلة حيث جدد المشاركون التزامهم بدعم صندوق رعاية أسر الشهداء والمساهمة في جهود التنمية الوطنية. وفي ستوكهولم دعا القائم بالأعمال في دول الإسكندنافيا السيد محمد علي محمد سعيد إلى تعزيز مساهمة المواطنين في دعم أسر الشهداء، فيما تم خلال مناسبة التبرع بمبلغ 106,300,000 كرونة سويدية لصالح الصندوق. وفي الدنمارك والإمارات العربية المتحدة وفرنسا أقيمت فعاليات إحياء الذكرى بمشاركة واسعة من أبناء الجالية، حيث جرى التأكد على مواصلة الدعم أسر الشهداء وتعزيز قيم الوحدة الوطنية. كما شهدت المناسبة تقديم تبرعات مالية لصالح صندوق رعاية أسر الشهداء من بينهم 4,780 درهما إماراتيا تم جمعها خلال فعالية أقيمت في أبوظبي. وفي الولايات المتحدة الأمريكية نظمت الجاليات الإريترية في عدد من المدن بينها كولومبوس وسينسيناتي وفيلادلفيا وأوكلاند وسياتل وفينيكس ورالي برامج لإحياء الذكرى، أكد خلالها المشاركون تمسكهم بتنفيذ وصايا الشهداء وتعزيز وحدة الجالية. وبلغ إجمالي التبرعات المقدمة 4

$40,758 أمريكيا، فيما تعهدت جالية سياتل برعاية 120 أسرة شهيدة. كما شهدت مناطق في شرق المملكة العربية السعودية فعاليات مماثلة، حيث تولى أبناء الجالية مسؤولية الدعم 17 أسرة الشهيد، بينما أكدت الجاليات الإرترية في كندا ولا سيما في تورونتو وكالجاري وإدمنتون وساسكاتون التزامها بمواصلة الإسهام في جهود التنمية الوطنية تخليدا لتضحيات الشهداء. وفي كينيا أحيت الجالية الإرترية في نيروبي المناسبة من خلال مسيرة السير على الأقدام وإضاءة الشموع في أجواء اتسمت بالفخر والاعتزاز بتضحية الشهداء. تضمنت مختلف الفعاليات عروضا ثقافية وفنية عكست مسيرة الكفاح الوطني والقيم التي ناضل من أجلها شهداء الوطن. أعلن مشتل نهر عنسب الواقع في مديرية علا برعد عن استكمال تجهيز نحو 193 ألف شتلة مخصصة لبرامج التشجير المقرر تنفيذها خلال موسم الأمطار الحالي، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز القطاع النباتي وحماية البيئة. وأوضح ممثل هيئة الغابات والحياة البرية السيد هابت سلاسي قبر تنسائي أن المشتل ركز بصورة خاصة على إنتاج الأشجار المحلية التي شهدت تراجعا في أعدادها خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن نحو 150 ألف شتلة من إجمالي الشتلات الجاهزة تنتمي إلى أنواع محلية ذات أهمية بيئية كبيرة. وأضاف أن الشتلات ستوزع لتلبية احتياجات برامج التشجير في إقليم عنسبة وشمال البحر الأحمر، موضحا أن عمليات الغرس لن تقتصر على مواقع حفظ المياه والتربة، بل ستشمل أيضا المدارس والمرافق الصحية والمؤسسات الحكومية ودور العبادة. وأكد المسؤول أن حماية الثروة الغابية والمحافظة عليها ليست مسؤولية الجهات المختصة وحدها، بل تتطلب مشاركة فعالة من جميع المواطنين والمؤسسات، داعيا إلى تعزيز الوعي البيئي والعناية بالأشجار لضمان استدامة الموارد الطبيعية ودعم جهود التنمية البيئية في البلاد. قدم عمال القطاع العام في مديرية جندع مبلغ 288 ألف نفقة ل48 أسرة الشهيد بمعدل 6000 نفقة لكل أسرة، وذلك بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. وأوضح المدير التنفيذي في إدارة مديرية جندع السيد يحيش قبر السلاسي أن إعالة أسر الشهداء ليست مسؤولية الحكومة وحدها، مؤكدا على أن الأنشطة المنظمة التي قام بها العمال تمنح راحة الضمير، ويوجد برنامج لصيانة منازل أسر الشهداء قريبا. في غضون ذلك تم توزيع 84 ألف نافة تبرع بها السكان وموظفو الحكومة على 14 أسرة من أسر الشهداء في مديرية نافة. وذكر مدير مديرية نافة السيد يعقوب إدريس بأن مساعدة أسر الشهداء واجب على كل مواطن. أفاد مسؤول المركز الصحي في حلحل الممرض هاشم حمد ازدياد الولادة في المرافق الصحية نتيجة حملات التوعية المستمرة والمراقبة في مديرية حلحل، وأوضح بأن 153 امرأة حامل وضعت مولودها في المرفق الصحي من أصل 159 امرأة في الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة، وكذلك إرسال 6 حالات إلى مستشفى كرن للرعاية الطبية العالية. يقدم المركز الصحي خدمات رعاية الأمومة والطفولة والصحية البيئية والخدمات المختبرية وفحص الأسل وغيرها من الخدمات. تقع حلحل على بعد حوالي 45 كيلومترا إلى الشمال من مدينة كرن. مشاهدينا في كل مكان، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل ومن ثم نتابع الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. أدان تحالف دول الساحل الذي يضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو الهجوم المسلح الذي استهدف مطار ديوري هاماني في العاصمة النيجيرية نيامي، مؤكدا تضامنه الكامل مع النيجر واستعداده لاتخاذ ما يلزم لمواجهة أي تهديد يمس أمن واستقرار الدول الأعضاء. وأوضح التحالف ببيان رسمي أن الهجوم يندرج ضمن محاولات الجماعات المسلحة لإضعاف قدرات الجيش النيجيري
وزعزعة الاستقرار في منطقة الساحل، مشددا على أن هذه الأعمال لن تثني دول التحالف عن مواصلة جهودها المشتركة في مكافحة الإرهاب.

رهابه وتعزيز الأمن الإقليمي. وكانت السلطات النيجيرية قد أعلنت أن الهجوم الذي تبنته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أسفر عن مقتل 11 عسكريا ومدنيين اثنين، فيما تمكنت القوات الأمنية من قتل 22 من المهاجمين واعتقال 20 مشتبها بهم خلال العمليات التي أعقبت الهجوم. وجدد تحالف دول الساحل تأكيده على مواصلة التنسيق العسكري والأمني بين دوله الأعضاء لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة في المنطقة، مؤكدا أن أمن أي دولة عضو يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن الجماعي للتحالف. تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون بتسريع تعزيز القدرات العسكرية لبلاده، مؤكدا أن موقف بيونغ يانغ ثابت في توسيع قدرة ردع دفاعية ذاتية وقوية وموثوقة تماما، في ظل ما وصفه بتزايد جهود كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لتحديث قدراتهما العسكرية في المنطقة. وجاءت تصريحات كيم في ختام اجتماع لحزب العمال استمر 3 أيام بحسب الوكالة. وقال كيم إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية كثفتا جهودهما بشكل متزايد ومعلن لتوسيع وتحديث القدرات العسكرية في المنطقة، مشيرا إلى أن سول تسعى إلى اقتناء غواصات تعمل بالطاقة النووية. وفيما يتعلق بالترسانة النووية، ذكرت وكالة الأنباء المركزية أن الحزب أجمع على أن القوات النووية للبلاد وممارسة وضعها الكامل كدولة نووية تشكلان السبيل الأمثل والوحيد لمواجهة التحديات الجيوسياسية. صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو أن أمن دول البريكس مهدد بشكل خطير، كما دعا إلى منع استبدال النظام القانوني الدولي الحالي. وبحسب وكالة تاس للأنباء، أدلى سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شيوغو بتصريحات هامة خلال اجتماع لكبار المسؤولين الأمنيين في 23 من يونيو بنيو دلهي، وأوضح أن أمن دول البريكس معرض للخطر باستمرار في ظل الوضع الدولي الراهن. بحسب شويغو، يجب أن تطلع مجموعة البريكس بدور محوري، ويتعين على المنظمة إنشاء هيكل عادل للعلاقات الدولية، وحذر من السماح باستبدال النظام القانوني الدولي بنظام قائم على القواعد يتم إنشاؤه من جانب واحد من قبل عدد قليل من الدول. أشار شويغو إلى أن الدور التنسيقي المركزي للمنظمات الدولية بقيادة الأمم المتحدة قد تقلص فعليا، وتتجاهل بعض الدول أن تنتهك أو تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشكل أحادي. أكد رئيس العمليات البحرية الأمريكية داريل كودل أن الولايات المتحدة تعتبر قناة بنما أولوية للأمن القومي، وتسعى لضمان عدم قدرة أي دولة ثالثة على التأثير في استخدامها. وقد توترت العلاقات بين إدارة ترامب وبنما بشأن القناة منذ أن اتهم ترامب الصين بممارسة نفوذ غير مبرر على الممر المائي، وهدد بإعادة فرض السيطرة الأمريكية. وسابقا وافقت شركة سي كي هاتشيسون على بيع معظم أعمالها في مجال الموانئ العالمية، بما في ذلك حصة 90% في شركة موانئ بنما، إلى تحالف تقوده شركة بلاك روك في صفقة بلغت قيمتها 22.8 مليار دولار، والتي أشاد بها ترامب باعتبارها جزءا من مسعى أمريكي لاستعادة النفوذ على القناة. ختاما لنشرة هذا المساء، مشاهدينا في كل مكان، إليكم أبرز العناوين. توسيع برنامج الزراعة المصغرة المربحة في مدينة عد أيح. الجاليات الإريترية في مختلف دول العالم تحيي يوم الشهداء بفخر واعتزاز. دعم برامج التشجير في مدينة علا برعد. تحالف دول الساحل يدين هجوم نيامي ويؤكد وقوفه إلى جانب النيجر. زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتسريع تعزيز قدرات بلاده العسكرية.
وروسيا تحذر من مخاطر كبيرة تواجه مجموعة البريكس. مشاهدينا في كل مكان، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.

سلام كمية علوز خبركم تعزب تعلوتها وزينا سبورت انه زينا زغرب لكم ميكيال حرقم حورات من قصات امريكا كندا مكسيكون بحبار بومخان زنقدو زولا وانش عالم كلتشن عشران شدشن تمالي سونين لومي سولس وقحتان بستفلالي صوتاتات قد سيلنيروس ترغبو تسيتو يسعب

بدرجة هاجر كلمة ولوطين مبده منكس تيرترا كاب تصبحنا تصنتات حيزو تصقاتات هاجر نغي برس تمهارو سرح تنياتات كوماو محبرات هزبن سراويتن بمستاف ناي معك أب ماين حمدن مالت مقرب داقم مقرب مسرح زلاتات ناشتون عبيتن ديقاتات راهياتات ممسرات حزاءتات متقتاو داركيز تصاورو أزرقتي تتكات تصعات وزتا ككايد تنحلو مس أهجراوي ممرحيتات بزسانة من قدي استفلالي مزنعتات نستراتيجياوي وطنات بمندف نكلي ماولوطي أبها قرنان ممكات من نبابرو هزبين ممحياش كابزكايدو زلوط عرتات أكاليلكا زر أيكونان أبزوم لعلي لوم ستقصو أهجراوين استراتيجيتات تقبار وطناتن شتوتاتن مس قدام نتاتا بزسانة من قدي إرترا الجامات بركت كمزلا كفلتي قبا نقابلنات مس أهجراوي استراتيجي بسانة ملكع عصرت حموشتا ميتاويت أمريتن بحرن هاجراوي حزاتي كمسرت كساب كلتاشحن سلاسان زخيقد أب هاجراوي هيوتاوي بزوحنات استراتيجاوي وطن تقباره مالت كلتاشحن عسران شدوشتن كساب كلتاشحن سلاسان توتينو يركب بيتو الساخي بسنكي تسلوا كلمة ولوطي أب بحري زفتر أسيداوي بحري كمون أب هيوتاوي بزوحنتن سرعة محادرون السعب هاسيان مكلخل أدلاي زخنة ناي مرعامن محوين كمون كوت تصر كدما حدقتات بزقباء سقومتات نموساد زملكت وطن تقباره وطيهو يركب أبزي نكلي مولوطي أبز قبر كالسي بدرجة زوبانا معقاب حمدن مقرابن إتوم كلتا كندي أدمعتن وطسي توانن سقوم تاتيوم مبزحتو أوان حمد كم ترى بإقرنا أن رقصو نقر كويني زرع إتحققنا حمد حد خابتوم أبلانيت مدرزة لو بهراوين كزنتي كربونيو دعي حمد أبوشتو أزيو بزوح أرغانيك كربونيو زخزن إزي بقبو أندزي تخزينو كم كربون دايكسايد كوينو ناب كل أير يتنبر حد خابتهم كندة انكتات على ما وعد ما يخون. أتكلتي ببهراوي مسرح جيروم أب اوان فوتوسينتسيس كربون دايكسايد كاب اير سحيبهم نقل خفالو بسراو رومن بزبس بسا أورغانيك نقراتن جيروم ناب حمدي يسدوا. انتقنا بسنكي مبراس اقراب لعلعاقن نمقهات جام دكام فقرامريت ويوين زلاقي بزيكونا قباب محرس بمزوتر قبو كنكن زيتا قبر اللو حمد نتيابوشتو كزين وزن برا كربون ناب اتموسفير تفقوم إذا حمد دما فريا منتو ينكي ماي نايم خزان عقمو يقولدلن أتكلتي نايم عواي بقعاتو دما يقنسن فقرامريت كوسخن كلو بزوح كربون ناب اير يتفقوم

طيب تمام، اوقات اينما كنتم سيداتي سادتي من تلفزيون دولة اريتريا اليكم نشرة الاخبار والمستهل كالمعتاد باهم وابرز العناوين. دعم نصر الشهداء في مديريتي قلود وملكي. الجاليات الاريترية في مختلف دول العالم تحيي يوم الشهداء. مركز التدريب الوطني في ساوة ينفذ نفير بمقبرة الشهداء. ردا على قائمة واشنطن السوداء قيود صينية على شركات أمريكية. أستراليا تبرم أكبر صفقة دفاعية في تاريخها مع كندا. ستارمر يستقل من رئاسة الحكومة. إلى التفاصيل. تم في مديريتي قلوج وملقي بإقليم القاش مركز توزيع مساعدات مالية بقيمة 890 ألف نقفة جمعت من مساهمات المواطنين والعاملين في المؤسسات الحكومية دعما لأسر الشهداء. ففي مديرية ملقي جرى خلال احتفال أقيم في 17 من يونيو توزيع 90 ألف نقفة على أسر من الشهداء، بحسب ما وضح المسؤول التنفيذي للمديرية السيد هند أب ولدو. بجانبها أشار مدير مكتب العمل والرعاية الاجتماعية السيد فارس اللاسي يمانع إلى أن المبلغ تم جمعه من 19 إدارة ضاحية وجرى توزيعه على الأسر المستفيدة. كما أشاد مدير مديرية ملقي السيد زرع إبراهيم المبادرة مؤكدا أن قيمتها لا تقتصر على الجانب المادي فحسب، بل تحمل دلالات وطنية وإنسانية عميقة تعكس تقدير المجتمع لتضحيات الشهداء، داعيا إلى مواصلة مثل هذه الجهود بصورة منتظمة. وفي مديرية قلوج تم توزيع 800 ألف نقفة على أسر الشهداء من المساهمات التي قدمها المواطنون وموظفو الدولة خلال المناسبة. أكد مدير المديرية السيد داسي جبرا ميكايل أن رعاية أسر الشهداء تمثل مسؤولية وطنية مشتركة تقع على عاتق جميع المواطنين. أحيت الجاليات الأريترية في عدد من دول العالم يوم 20 من يونيو يوم الشهداء من خلال تنظيم فعاليات متنوعة شملت إضاءة الشموع ومسيرات سيرة على الأقدام وبرامج ثقافية جسدت تضحيات الشهداء. وفي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا نظمت سفارة دولة أريتريا والبعثة الدائمة لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا وبرنامجا لإحياء المناسبة. وأكد القائم بالأعمال السيد بنيام برهي أن ما حققته أريتريا من استغلال وسيادة جاء بفضل التضحيات الجسيمة التي قدمها الشهداء، داعيا إلى تجديد الالتزام بالوفاء لعهدهم والعمل من أجل تحقيق أهدافهم. كما شهدت مدن عدة في السويد فعاليات مماثلة، حيث جدد المشاركون التزامهم بدعم صندوق رعاية أسر الشهداء والمساهمة في جهود التنمية الوطنية. وفي ستوكهولم دعا القائم بالأعمال في دول اسكندنافيا السيد محمد علي محمد سعيد إلى تعزيز مساهمة المواطنين في دعم أسر الشهداء، فيما تم خلال المناسبة التورع بمبلغ 106 آلاف كرونة سويدي لصالح الصندوق. وفي الدنمارك والإمارات العربية المتحدة وفرنسا أقيمت فعاليات إحياء الذكرى بمشاركة واسعة من أبناء الجالية، حيث جرى التأكيد على مواصلة دعم أسر الشهداء وتعزيز قيام الوحدة الوطنية. كما شهدت المناسبة تقديم تبرعات مالية لصالح صندوق رعاية أسر الشهداء، من بينها 4780 درهما إماراتيا تم جمعها خلال فعالية أقيمت في أبو ظبي. وفي الولايات المتحدة الأمريكية نظمت الجاليات الأريترية في عدد من المدن بينها كولومبس وسينسيناتي وفيلادلفيا وأوكلاند وسياتل وفينيكس ورالي برامج الإحياء الذكرى، أكد خلالها المشاركون تمسكهم بتنفيذ وصايا الشهداء وتعزيز وحدة الجالية. وبلغ إجمالي التبرعات المقدمة 40758 دولار أمريكي، فيما تعهدت جالية

سياتل برعاية 120 أسرة شهيد. كما شهدت مناطق في شرق المملكة العربية السعودية فعاليات مماثلة، حيث تولى أبناء الجالية مسؤولية دعم 17 أسرة شهيد. بينما أكدت الجاليات الإيترية في كندا ولا سيما في تورونتو وكاليري وإدمونتون وساسكاتون التزامها بمواصلة الإسهام في جهود التنمية الوطنية تخليدا لتضحيات الشهداء. وفي كينيا أحيت الجالية الإيترية في نيروبي المناسبة من خلال مسيرة سير على الأقدام وإضاءة الشموع في أجواء اتسمت بالفخر والاعتزاز بتضحيات الشهداء. وتضمن مختلف الفعاليات عروض ثقافية وفنية عكست مسيرة الكفاح الوطني والقيم التي ناضل من أجلها شهداء الوطن. نفذ أفراد مركز التدريب الوطني في سوا أنشطة نفير في مقبرة الشهداء في إطار ذكرى الشهداء يوم 20 من يونيو. وشارك في الحملة أكثر من 1300 فرد، حيث شملت الأعمال ترميم وصيانة سور المقبرة وتنظيف مرافقها وتحسين محيطها بما يليق بمكانة الشهداء وتضحياتهم من أجل الوطن. وأوضح مسؤول هيئة الإنشاءات الملازم تسفات عين تولداء أن هذه الفعالية تأتي ضمن البرامج والأنشطة التي تنظم داخل البلاد وخارجها لإحياء ذكرى الشهداء والوفاء لمسيرتهم الوطنية. كما أكد مسؤول الإدارة الملازم أتشيما هايلي أن الأنشطة التي تنفذ سنويا بهذه المناسبة تعكس التزام الأجيال الحالية بمواصلة تحقيق الأهداف والقيم التي ضحى من أجلها الشهداء. يقوم سكان عد قبراي وعد كفلتي بمديرية دبورة بتنفيذ مشروع بناء قرى في انتظار للحوامل. أوضح القائمون على المشروع أن أعمال البناء الجارية داخل مركز عد قبراي الصحي بلغت نحو 75% من إجمالي الإنجاز، مشيرين إلى أن المنشأة ستسهم في تحسين ظروف متابعة الحوامل قبل الولادة. من جانبه أفاد القائم بأعمال مديرية دبورة السيد تخلى مريم قبري ياسوس بأن مركز عد قبراي الصحي يقدم خدماته لسكان عدد من القرى والمناطق المجاورة منها عد قبراي وعد كفلتي وعد كلكلتي وعد هلو وعد سلدايت وزاول وطلال وبامبوكو، مؤكدا التزام المديرية بتقديم الدعم المطلوب لاستكمال المشروع في الوقت المحدد. بدوره أشاد مدير فرع الصحة بالإقليم الجنوب الدكتور أمانية المحرتاب بالمبادرة التي أطلقها السكان، مؤكدا استعداد وزارة الصحة لتوفير الكوادر المهنية والمعدات الصحية اللازمة لتشغيل المنشأة فور الانتهاء من أعمال البناء.

قيود تصدر على 10 شركات أمريكية تعمل في مجال الدفاع والمعادن النادرة، ردا على إدراج واشنطن شركات صينية في قائمة سوداء. كما حظرت السلطات الصينية على المؤسسات الحكومية شراء منتجات من 10 الشركات الأمريكية الأخرى. تأتي هذه الخطوة بعد شهر من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين وإجرائه محادثات مع نظير الصين شي جين بين بهدف إصلاح العلاقات المتوترة بين البلدين. لكن واشنطن أدرجت لاحقا 80 شركة صينية في قائمة سوداء جديدة، بذريعة أنها تساعد الجيش الصيني، ما دفع بكين إلى التهديد بالانتقام. أبرمت أستراليا وكندا اتفاقية دفاعية بقيمة نحو 1.8 مليار دولار أمريكي لتصدير نظام رادار متطور بعيد المدى في أكبر صفقة تصدير دفاعي في تاريخ أستراليا وأول عملية بلع دولية لهذه التكنولوجيا المتقدمة. وقالت الحكومة الأسترالية أن الاتفاق يشمل تزويد كندا بنظام رادار ما وراء الأفق الذي يوفر قدرات لمراقبة وإنذار مبكر لمسافات طويلة، ما يعزز قدرة أوتاوا على مراقبة مناطقها الشمالية الشاسعة ولا سيما في القطب الشمالي. تأتي الصفقة في وقت تسعى فيه كندا إلى تنويع شراكاتها الدفاعية وتعزيز قدراتها الأمنية في مواجهة تحديات متزايدة. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته من رئاسة الحكومة وسط انقسام يشهد حزب العمال الحاكم، في حين سرع منافسي على رئاسة الحزب أندي برينهام إلى تأكيد اعتزامه خلافته.

وقال ستارم في مؤتمر صحفي في داونين ستريت بلندن أنه أبلغ الملك بعزمه على الاستقالة، مؤكدا أنه سيبقى في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد لحزب العمال في سبتمبر المقبل. وأضاف أنه اتخذ هذا القرار استجابة للأصوات التي طالبته بذلك داخل حزب العمال، متعهدا بانتقال سلس للسلطة. أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية قريب عبد الحافظ اختتام المناورات العسكرية التي نظمت في مصر بين القوات الجوية التركية والمصرية. جاء ذلك في بيان للمتحدث ورد فيه ختام فعاليات التدريب الجوي المصري المشترك بجمهورية مصر العربية. يذكر أن فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري التركي كان قد بدأ في 11 من يونيو الجاري. السادة والسيدات، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. دعم أسر الشهداء في مديريتي قلوج وملقي. الجاليات الليترية في مختلف دول العالم تحيي يوم الشهداء. مركز التدريب الوطني في سوا ينفذ حملة نفير. ردا على قائمة واشنطن السوداء، قيود صينية على شركات أمريكية. أستراليا تبرم أكبر صفقة دفاعية في تاريخها مع كندا. ورئيس الوزراء البريطاني يستقيل من رئاسة الوزراء. حتى جديد اللقيا، تقبلوا أجمل التحيات وأطيب المنى.

0: ከምዚ ፀጊዑና ኣነ ዋዕሊ ሽፋ ዝዓሰብ ኣሎ ዓሳ ዓሊ ሽፋ ኣነ ንሱ በብዛም በብታራ ቁርሲ የለን ምሳሕ የለን ድራር የለን ከልምዓት ወላ ማይ ከማን بس كان حزنا مش يا عبد انتبه يا لا انتبه يا عبد الله تتنقى قول لنا نحن قوم تفعوا تقوم تال بس مش نحن مش اعتكام ذا مش خير صاد في الصحالة مش اعتكام مش كم لنا دبرنا 36 ساعة وصلنا مطور يا الليل مطور هيجة جينتي مع بل دفعله مع بل كم مطور لا يدفعله سعدنا انت خطأت لنا انت خطأت لنا قال معلتي مشيت درست ليش ترى انا يعني درست اللي له خليه صبر صبر يجي بعد كلهم له خلاص ما دام له كلهم دم له شاش صدر ابن الله انا انجي صبر صبر صبر يا بدر مش قرمه الحد كيف تسوى يا لا مش قرمه خلاص كم ذا مسخرت يا ما جزيره لنا يوم ايوه ايوه شو خلاص
1: تنفاس مسيا
0: تطوينا تا مرشنا تا هنقدر منا بلا الحمد لله
2: تعالت ستيا كاب معت سلزوصو الحمد لله خيلو قلنا يمود أتا قعزو ماينا برن دحريون بتماسا سالي كونتات نعمتات قد سيلوم نحناون تاريخو ما بزيب كعنان أبزغد سلمة دقنا يرخبنا

0: اسمع يا نداش، انا زبلك هذا سمعها
1: اي زرا وخان جدا عنيني زبل نزلو
0: زرا بايدا نزبوك مرحاتي حتى نزول كبري
1: وعل زي ملكا عزو لا دانيات صحية تلكم زي نبركا حجي حب قتل
0: اوه اما لقا زي حزب انت بالكوري خا كم بس حق تولدت هو ارك حيش
1: اركي ساخا اركي
0: كم يتبه
1: ايو خلو خم قلت زاكا بخايا وري اساكين خا افكير كأنس حجي مدحي حمع محرس من الدير تحاج إذا حزب يبدا لجنات المشاهدين
0: ايه تاخذ ثاني داش صلاة هاخذ متكاسي لجنات جنات المعبك كذا كل شيء عمزه هذا هاي بحرس
1: إذا كل زر بقى أني بقى ميجي أبي لهم قالي
0: أنت بلدني الناس ما قمت لهم
1: إلسك هرعي إذا حسب قايس خعوه
0: بنسمع أتعور أورا جيدا نقولك أبن نبا شيء قبري أما كان عبد مهبك نعرها تغطيلوك عن مهمة تولدهم في الحسبالو كل متغطيلين أول بس أنك الحسبال تولد بوالك حضر أمس أسير حجي نسخان قرما تقنن إن ده حدقين مالي أنها تدخل لم لم بوالك مس هذا تحول مس قرما تقنن
1: وا لبان تقنن هذا أمسايل ما
0: هم فاتحوا وي بده هريو تولد بسوالو مستي أبا كان أكل إنسي بهالبين بيت قف عندهم ها حجي قرأ خمزة دي بقوها أكا إذا أبيت قرأ كذا نقرأ كدف وي ها
2: عطا يوم دينا دقو
0: دو دي حول دو بيسي وقع بس أكامو فما برماتي
2: ها
0: بعم هو كم كنت عينو نقاش تزاري مقاسة خاطر
2: أنا دا أمو وهذا عبثيني حطي بطني
1: حجيش من حسبين عيني قفلتي
0: أما أمك
1: أتا
0: نوري نداني حقيه مو ولدو ولادن نوري أولا بتاها بكم
2: وا أنا ولدو قيني مين عداني كسي حتطني نسوه سموه أنا يفضل كل تعمل
1: نوري مكبره هيتني هنا حداك دبر انت الى كود
2: انت وين تجي له
1: لازم تقول له من اللي انا حمو
2: تقول له فهم اللي قاعد تقول له حاولت في ايه بهاك بس اذا انا عندك راس انت ما تقطع على هني انا
1: مش لي حل عليك انا حاطط متعطفه زي ما بحلك سمنات بحل بعنيك
2: مزعم لي الحكم بعد في اكيد عم يعمل لك كل ده طبعا
0: انت اسكت مول وا كنت تنفسي ان انا تبنا سمعنا في المدر ولي ولا دمك دهارك أخلت يوم حق هو له
2: كل دين حق إن هرالي نرى كم بينا نقيم نعم أنا حمد في طبعا رضوه
1: نسمعها كأن غير الخبر
2: كم بينا
0: بس ما أي تقرن بس أنا خلاك لك
2: ها
0: لكيو أبرز على رجع أديها سيتعوقا تنابر تألم في مننا زي كم بس فين كان هنا نتفوه عندنا هذا نادي تقول بس غابر وحمر هدا نقاش سيب سوفو دينك من دار خطر إذا حدو
2: ما عاسو ميتا ورد
0: سنة حدا ودن بخار فيه استحبو سلسل اكوالا أدينا بهنا هو باتي أديها ودي كتب باتي ترحس سبايا كتب دكاس كريم باتي الورد خلص المنصر حيث كاخر لخان مهنة حدا كاولا دبرد استاذي النيديو اتكا خلص هرام
2: هو
0: مو بس غاية ثلاث يوم حق خمار لهم ده
2: غير ما له
0: هو
2: أي عقل أي مسيب
1: أنا خاص زي كمان يوس هو عقل مسجد والكيد عمان أمونك حدارا حمتا حمتا سيد حمتا تأخيرا يدخل له
2: مونتا يا حي
1: وا حدار كم ساعة
2: كذا خي صراحة
1: وا أتو ذا لخي حمتا يقولك وا
2: أتو ذا من إحساس الدم
0: أمو ترى حسن تولدتك
2: أتاي تقبل
1: هو بل هل أنا ما تحيز حدا قادمة إلى اليوم نزيه وعليهم حتى سنرى

0: حاسس مالي بزحف فيه
1: اسود انت دحين اي جرمالي اسف انا مرعوب خبرني
0: جرمالي انت تخفى امي حالي
1: هي تمالي لابا كم اخي يسرقوا عدل مسرقوا يا ويلهم تتزرعوا ما امكم كيلا لا يتقول لهم سيد برا باقي رمضان
0: فحاسس اكيد فيه جرمالي انت حد حتى تقول تقول مولد بها لبلي يقروا ولا يا حسي خايف وتأم تمن شاشتون كيكي
1: بات تحس الزنو ومن حسون بات تحس السفر زرم وكيح تمن بينا ما تتأم نحينا نتحق حتى خار عليك
0: رحاس كده زمو كودا
1: ودي يوم ودي يوم حتى ترى يزم لكم سفرين نزو دخم سفر عزو أنا خام هيل خلالي وفيدي أنت رخب وزفو حزيمة أنت سعبو خالي لها ودي حدفنا
0: بل تجي الصور تدرخ على بيت ولدي بقولهم جرماتين بقنعنا تمر قوي اذا حسب ابوه صوالي ابوه نقاش يزف يقول
1: ابوي نقاش كنت حلا يا فين ده
0: بس غت انا ريحه توتي قالوا وقف
1: كله ازي تدخل وا از ولدي كم قاطو
0: تو قال ولد باهل بي باهل بي لو قالوا هذا على
1: الكبر امي يا جرمات اسمه زول تقول كل ايفلوت
0: جرماتين بقنعنا اي مستاذ عربتي سخانه فيك كنت هذاكي سبع خير مستاذتي سنبالي وقالوا
1: وامس
0: بس سنبيلو اما ذا لا يحيش لا يحيش لو نقر متتل على التكبير كساب بقونا زقوم بتجلك بعد الخار قزا في توت
2: حج مس حمات كنت سيتحمد كنت ثاني فوق
0: حجي نديرك بقى نقر ماتك يلملك يقربوا لي
1: وليفك

0: وريت خد ذو حاجه زغار سدرا وريت اتا نبي عند القناة صوت
1: زين بالله اسمه المراد دي سابقا تتصبل
0: ببو قول المدرب
1: اعتبرختي اذا ما اسكت زين يكون فين في عجب
2: بهدبي عركه مرعبي عندنا حسن طرايكم كي سامعنات هما كي لا مسكم على جدودي عم ناخذ تصنكا
3: امين
2: ترى حسب عليه كل غدا فيو نرد بيت حزنا كل ما تنلو بوخ يكفل تجيب نهلا نسيت حوض كذا ثانية إيه مين ده بحر تنتهي لعل عن ضرب بعد يحلقوا
1: فرحاس توي أنا نبي برم براس البحر بن ليش تدار بالك توزع
2: بحر بي عارك اسمه فما غادي يتنقلني
3: وعارك بوي وكله كله بوينت
2: بجبريتك كم حيلة بهيتين أمريكا سبكا زمان أمبر تزارة ويسدنا زروا عدنا خامنيو مزا عركتك كم تسرع تبوت وام تخبرا اسهول نعها تريا لأبو أملاكم اللي عدبو هجعنا قل مسويشتي كلام أثي إيه زحت كذب زولا ولا كذب
3: من تغلو و
2: تغلو وده هذا يكون وده هذا بيز من زربا بزحو إز كده حقيقي صحيح من كان جل النازون دي حلا
3: عنك سوريو فرسانياني بولسون
0: أبوي نقاش مرحا أبوي صغار بلتاني أول
1: أبعدنا قزا قزا حتيا
0: بس انت كان حداري اتنيما
1: أفوق لو الروبوتات تزاري هل بحوي أنا كم هاي نحوي إذا فكرة كان سخبرك سلزا أمنك أخاء بأهم سحنقتي
3: كم اللي بغا هبكا قلماتي أنا وين بلبي إصفوتوك
0: بنت حق انت تقول هو ده هيك ولا هو ولد يهودك انا زي كان مثلا تقول اقم داي حي
1: مع الحمايه كان ده انا يعني كان كل حته ايه كل سمعيه من هنا يا جماعه بس قلنا اتفقنا انك بتاعي
4: بهل بس مثل حساب وضع يحجي الوايد بها
2: افلتوا اذا
4: ازقت عفي نسوري اللي خلق حدار خيبتن معتو خيسن الله سيد عركي نقوالي قواني هو
2: من هلك سالة غيبي حق وزيها هاي لا توسحو قد عندو مثل هلا سيد هاي لا ودا هاي لنا تعلمنا تبعلو تحابيو بسنحو هجون بو بلا حيث نفعل قاس حالي لحبادلو ما غيري مريسوا
4: هو فليته سمعي قوالي اللي مو خمشين تقمل بتحريز من سنزل
2: جحانك تاي
4: نقول تولده بحان تزنق خملك خاية
2: ايه ما عالت دايت من نسلو ازي يا عم حبر بساتنا يا سوا خيه قال جيكا
4: بس زنق خيه يسعرو
2: اوه
4: نزارك على السعرو وندي اعتقد مستوت اخوي زبراني
2: نبا لها ابن حسن حاسبك
4: نبا هلبي
2: نزارة فارجة حكو اوه حدارة ايفلت خيان نبرتا ايفلت خيان ازي بيت بيت حساس دروفيو بيت قوالي انت غاد مدت
4: نتحلكو سدما
2: اوه
4: نترحس وليد كالا خلغا مخولي زدق القاية قلعا ورد هاي لن كان اوعغا نترحس سيت حساس لن بعد مثلا غيركا عاد زي جبا اب بيت قوالي اقمتك بوسونكو قوالي سيت حاموتي لا قليبا كان حرارا مخيران يبقى
2: سيكوت سي ازي حنت ما أرى زي بلو تغيبنا مطعم أول لكن

0: سمع عسكري
1: هو
0: إزي وده هيلا زلوه تخلص بها القلعة وده بها نبي يدير كان نيركا
1: سوقار كي وا إزي ده حد منه زلوه تانا قاس
0: أنا لا أبرر أي سخاني خزين ذكر كاني
1: هذا أقصي هم ذلك كاني وا نور النيو حد منه زلوه تانا
0: أبني ده حسنوت كله هيلا تصري نيرو وزبن كاني
1: إذا ما بالله إذا ربعك دم تبلو من كبلك من كبلك
0: أما إذا فلت إنسان جد عليه وا هاي له تفوق الله
1: واي أنت هم يتمسلو خيرا أما زي ولادك حكوا جد أقصى تحرس كسبين كيا وا هم جاها وا
0: شو أي قال إذا أقول إن ده فلت أنت عندي تو ليش تقوى
1: إيه إذا أسمع أي قال كان نسرات فلتوا
0: إن أشرار أفكار مستيبون غير كايو سرو حجة فريتة هاي أنا قلعة خيي تمارس صورة محنات قلعة عشرين أبو طلي أتى جنازير مسبح الدنيا تمارس كاس حراسة كبير سوا نقول له تجيب محتاجنا معلم سوا نقول له تجيب هاي شعر
2: هاي ما أنت بس حياة عمود نحلف نصعبكم
0: نعم هذا غير كلمة
2: تعلقوا
0: نعم

0: أنتم عدي على قدرة فيه
1: اشتاق
0: فيه
1: تقيم بزرعتكم كن سمعكم كرمادة تولد نجاح وحس تخل
0: وحس اللي صغار
2: هو حس
1: كرمادة وحس تخل
3: أبي تولد هو حسن
0: هو حس
1: تحل بي وحس تخل
3: أبي يقولون براس هو حسن
1: نجاح كسر عرب
0: هو بيت هاي ولي حسرت سنة السحنة نحنا كان نسيت ودان ودان بترايش لازم اللبت يلي تحيسو حدار تجبب نقر ما تيني خسر له بهلبي عالكرسي طفو هايلي ودباشا جبري نذا سيد الطفلتي وليد الله خلقك سيد الطفل سنهيبو نازليا الحساس اللي يقبع عبيلو وعلى يمسكو حضارة بخيرة نتاجة مسهول الله كان هزع للناس كساكتي قليبا سنلتي نذو كل زبور الله كخخاس نتاجة والسب مسهول الله حرف كذا خوص أملك تعلق بيتاي
3: فقد وهاب النهور قويتها سلام مريم لبينهم تصمعوا
0: حجنا سمرة سلام مريم قوي كم يزجب النجاح تولدت عمال سيحة نجاس أريعك هاي
1: سرع عبدك تزار النجاح جناب عسر تغرشي كوا حسكا

0: كم عليكم
1: يا رجل المسجد كم لكم عندكم قال حد يصحوا
0: وعلى حد تنعكم
1: بلو تبرو لكم بنقولنا قالكم من لبكم من بحاله الله
2: هو بحاله لنا
1: قري اذهب من مرضكم
0: راح لبي
1: تفصموا بالو ايه انتم لو خط بحلبي بعينهم راهم مو بلهم سمعهم مو اكنهم كانوا قال تظلكم حريهم ما لو
0: هو حرينا يوم
1: قري بحلبي ذهبوا قال قالكم لي
0: هو قالنا
1: ايه بحلبي انا بقي انت كبده
3: انا عارفك صحيح عيله راحت نفسك كل لطفي انا دي مسكشكو واسامال كوينو عبد الرقيب نعني اللي ما لميلي انت قلنا هيله انا ترحس وقعي زبدلت من بالله ابوينا ابو ترحس كبي فقر الاركنه تلزنبره تفقرهم نابلكم كسكاغر من انتي قال توليكا نودي كما هيلو كيدار قاتل ابوي نغاش كن ابوي مسموت نتغيلان قفنوتو ابوي نابوي تولد انا خلط قفروسو نقوال عركم خطي نودي يومو نغير ما تين حوي حرا يابلو عدي سلا سلا عدكن نترح السمرعي كان زعلت من دحار بوتيوم كفيني رحيكا زي رحاقو بينومني أبس تنوتنا بوزو حنا شونا ناسنا عيقومنا كي من شونو مسحوي كي باس فريحي بزي مودي غمزن كان مقورو شقوم حدوري لي عدي غزحق شقل نابزر كومو تفيد أبس مسمتا هو مسز جيهري تراخيبة حدا رفرفني لي جرمالو نعدي مرسل لي اتي زولي نزولي ودي تقولو ترفسنا يكبرو حدر غا حدر كورو مغا أبي كم دول لغو نسبكي تنقر يلوني نيرو
1: حجي غير
3: أنا لينا أتعشى بزحات فلسة زلو وغيرنا لفر بزح تحبي تمسيلو لنا
1: رغيبكم مدو
3: فريحني رغيب سنو
1: بعين هم لكم
4: هو بعيننا رينا يا بوي تايفلسن
1: أمو انت هيدا أبلك
3: نتابع كلم قالوا يدقين نغبر تترحاس نتغلو ودي ندين بيت السبب نعدين سلام بولو لك راي وسيق الله نحن يقرأ لنا إنا أقلو تسالينا تفانينا يا
1: تفت أمه إذا كنت سمع الصرحنا قالكم ديو
0: هو قالنا
1: نبربر
4: أمورو عدنا كن من الناس قلنا مورس هايني سنكعب السيب أمنا قلت أبنكت لا يدقونك أنه نوفي لنا

0: تحلف كفن عدي يعلى الله كلامكم بعد ما كنت بك انا اول كنت احوزكم اني من سمعا بهمته قد يخرجوا حتى قلنا كنتم كلها يقرأ الله بالله بلو اركنا الكلام في التحدي هيا ألف صوتي عركت كارا بطحتك
1: عركتي بطحت انو ولا تترحاس
0: عركت كارا بطحتك
1: عركتي بطحت انو ولا تترحاس
0: عركت كارا بطحتك
1: عركتي بطحت انو ولا تترحاس
0: بالقرى
1: عركو كم نا ابراهام سران زعرفو عرفني كم ابراهام سران زعرفو عرفني كم ابراهام سران زعرفو عرفني اركنتي كيطلم قال كيدان كنني

ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መዘርግሒ ንቑጣታት መርበብ ሓበሬታ ሸባይ ዳትኩም ናይ ሰዘርግሓ ጋዜጣታት ሓዳስ ኤርትራ ኤርትራ ሓዲሳ ኤርትራ ሓዳስን ኤርትራ ፕሮፋይልን ኣቶኪራ ትዳሎ መደብ ዳህሳስ ሕትመት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣሎና። ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ብዘይካ ሶኒ መዓልታዊ ትሕተም ጋዜጣ ውሽጢ ሃገር ናይ ቋንቋ ትግርኛ እያ። ዋና ኣሳናዳኢ ብርሃነ ምሕረታብ፣ ምክትል ኣሳናዳኢ ዓብደልቃድር ኣሕመድ፣ ቦርድ ምስንዳ ዮሴፍ ሃይለማርያም፣ ሙሉእ ብርሃን ሃብተ ገብርኤል፣ ተስፋ ኣለም የማነ፣ ሙሴ ገብረ ዝጋብሄር፣ ሌይኣውት ፍርቱና ኤፍሬም፣ ትንሱእ ፍስሃየ፣ ሳምራዊት ሃብተ፣ ሰሎሜ ኣፈወርቂ። ጋዜጠኛ ሱሌማን ኣሕመድ ዓይነታት ሕማም ኒሞንያ ክንደይ ምዃኖም ኣብ ዓምዲ ጥዕና ዳሲሱሎ። ኒሞንያ ኣብ ሓደ ወይ ኣብ ክልቲኡ ክፋል ናይ ሳምቡእ ብዝረአ ርክሲ ዝፍጠር ሕማም እዩ። ነድሪ ሳምቡእ ተባሂሉ ይግለጽ። ብባክተርያ ቫይረስ ወይ ዕሰ ማለት ፋንጋይ ክኽሰት ይኽእል። ብባክተርያ ዝፍጠር ሕማም ኒሞንያ ብፍላይ ኣብ ኣባፅሕ ብብዝሒ ዝረአ ዓይነት ናይቲ ሕማም እዩ። ኒሞንያ ኣብ ልቆታ ንፋስ ወይ ኣየር ናይ ሳምቡእ ማለት ኣልቪዮሊ ምቅጻል ይፈጥር። እቲ ልቆታ ኣልቪዮሊ ብፈሳሲ ወይ ምጉሊ ይመልእ፣ ንኽተስተንፍስ ድማ ከቢድ ጸገም ይፈጥር። ዓልገት ወይ ዓኽታ ዝፈጥር ሰዓል፣ ረስኒ፣ ረሃፅ፣ ቁርቁር ምባል፣ ሕፅረት ምስትንፋስ፣ ቃንዛ ኣፍ ልቢ ገለ ካብቶም ብቐዳምነት ዝጥቀሱ ምልክታት ሕማም ኒሞንያ ማለት ነድሪ ሳምቡእ እዮም። ካልኦት ምልክታት ናይቲ ሕማም ድማ ብመሰረት ጠንቅን እቲ ሕማም ዘውርዶ ጉድኣትን ይፈላለየ እዮም። ዕድመን ሓፈሻዊ ኩነታት ጥዕናን ናይቲ ግዳይ እውን ንክብደትን ጠንቅታት ናይቲ ሕማምን ዝተፈላለየ ከም ዝኸውን ይገብሮ። ኒሞንያ ብደረጃ ዓለም ካብቶም ኣብ ቅድሚት ዝስርዑ ቀተልቲ ተላባዕቲ ሕማማት ሓደ እዩ። ብመሰረት ጸብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዓመታዊ ኣስታት 2.5 ሚልዮን ግዳያት ናይዚ ሕማም ህይወቶም ክስእኑ ከለዉ ልዕሊ 700,000 ካብዚኦም ትሕቲ 5 ዓመት ህፃናት እዮም ተጠቂሱ። ግርማይ ወልደ ጊዮርጊስ መንከኒኖ ሰማእታትና ዘርእስቱ ትሕዝቶ ዝኽረሓበን ኣስፊሩ ይርከብ። ኤርትራ መሬታ፣ ኣየራ ይኹን ባሕራ፣ ሰባ ይኹን ጸጋታታ ዋናታቱ ሰማእታት እዮም። ብኣዕጽምቶምን ደሞምን ዝተነጥቀን ዝተሓፅረንካ እዩ። ሕልምናን ባህግናን እውን ከም ግራት ገደና ብተልእኾ ስውኣትናዩ ዝሕሎን ዝኽስኮስን ዝምእዘንን ጎይቶት ህላወናን ቀጻልነትናን ቀንዴልናን ብርሃናን ትሕት ፈጣሪ ንሳቶም ስውኣት እዮም። ንሳቶም ኣብ ዝጸረግዎ ሜዳ፣ ንሳቶም ኣብ ዝሓንፀፅዎ መስመር፣ ንሳቶም ኣብ ዝመድመድዎ ጽንዓት ረጊጽና ኢና ንመላለስ ዘለና። ስለዚ ኸ ኢና ዝሓለፈ ዝኽሪ ልደተና ጽነት ጽንዓትና ወሕስና ዝበልና። ብሂምሂምታ መዳፍዕን ሕጭጭታ ነፈርትን ኣብ ዝተበከለ ኣየር ሰላሙ ኣብ ዝተዘርገ ቤት ምንባርን ምንብባርን ይከኣል ዶ? ሳላ ንሳቶም ዝተኸተልዎ ሰላም፣ ሳላ ንሳቶም ዝቐንጠጥዎ ጸላም፣ ሰላም መዝሙርናን ባህልናን እምነትና ኮይኑሎ ይርከቦ። ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንውስ ዓምዲ ሓሳባት መንእሰይ መጻኢኻን ሕሉፍካን ሓሉ ዘርእስቱ ጽሑፍ ስምዖን ወልደ ሚካኤል ይጸንሐና። መጻኢ ማለት ሎሚ እትዘርኦ ዘለኻ ፍረዩ። መንእሰይ ኣብ ግዜ ንእስነቱ ሓይሉን ግዜኡን ብግቡእ እንተዘይተጠቂሙሉ መጻኢኡ ኣብ ሓደጋ እዩ ዝወድቕ። ኣብ ዘለናዮ ናይ ቴክኖሎጂን ፍልጠትን ዘመን ብፍልጠትን ክእለትን ዓቕምኻ ምዕባይ እቲ ዝዓበየ ውሕስነት መጻኢ እዩ። መጻኢ መንእሰይ ካብ ዘበላሹ ብዙሓት ረቑሒታት ብዘይ ዕላማ ግዜኻ ምብኻን እዩ። ብዘለዎ ዝከኣለዎ እናገበረ ዝነብር መንእሰይ መጻኢኡ ከም ዝጽብቕ ፍሉጥ እዩ። ዕድላት ክመጽዎ ከይተጸበየ ብጻዕርን ብልሓትን ዝነብር መንእሰይ ኩሩዕን መኹርዕን እዩ። መንእሰይ ኣብ መንጎቲ ዘሕብን ታሪክ ወለዱን እቲ ብሩህ ክኸውን ዝደልዮ መጻኢኡን ከም ድልድል ኮይኑ ክዝርጋሕ ኣለዎ። ሕሉፍካ ምፍላጥ መኔ ንዝብል ሕቶ እዩ ዝምልስ። መጻኢኻ ምሕላው ድማ ናበየ ዝኸይድ ዘለኹ ንዝብል ሕቶ ይምልስ። ታሪኹ ዘይፈልጥ ህዝቢ ከምቲ መንገዲ ዝጠፍኦ ገያሽ እዩ እናተባህለ ይግለጽ እዩ። ስለዚ መንእስያት ነቲ ክቡር ዋጋ ዝተኸፍሎ ታሪክ ሃገርና ከይድወን ክንሕልዎ ሓላፍነት ኣለና። ማዕሪ ማዕሪኡ ከዓ እቲ ብሩህ መጻኢና ፋኑስ ፍልጠትን ስነ ምግባርን ክንውልዓሉ ኣለና። ሎሚ ንወስዶ ስጉምቲ ናይ ጽባሕ ታሪክና ምዃኑ ክንርስዕ የብልናን ይርከቦ።
بتوسخي أب عمدي شباب نفس محدرة أب ولقاوي هوتكا سدراخا كبابي خان هاجر كان زلو ربحا كميز بليو حسبت لوام حاجوس سفير لو بجازت أنيا هيلة ميكال عوا ميكالا بتدالو عمدي مزاني نخد حقوس تقصتات مزاني كسون نخد كون ألو تاو صعبينات تعق صراح تلوا وسنن واقون كمدوما ملسي استمسق الغالات قريبو مالو بجازت أنيا إفريم هابتاتيون أب عمدي بالين سنت بابن أما عبابلا كندت أباي أب مصحف نيون الجو تدهسي سويركب غازيتا إيرتريال حديثة بزيكا سونين ربعن معلتاو تحتم غازيتا وشتا هجر نايقانقا عربيا وانا السنرأي محمد نور يحيا مكتل السنرأي هوا سليمان عبدالقادر زينا وطاي عربي محمد جيتا لأوت نورا عثمان محمد فاطمة حمد إدريس ماليزيا أب حبرة سبان زنبرة زينبور غاقن في اللي كتبان أمستخخالن رتعوي أمكبارن زي تقتلتو مرحاقورنان زرقا قطعتو عاوتن زملكة صحف عبدالقادر حاجي حمدان سفيروي سنحنا أب عمدي ملحق الأدب والفنون قدمتات أفكاري إيرترا أحمد محمد سعد بدراسن تمرمارن دكتور أحمد حسن دحلي قريبو بمنسر عيون سباو دحنتن أب زغرب عمدي محبرة وعبيت أقدسنت بالي أمحبراوي عبيت زدهس الصحف يتنحنا بقزت أنيا محمد عبدالله بكفاحة بزدالو عمدي سياحة واسر تريستاوي تسقطات غاش باركا تلاليو يركب بقزت أنيا واردا قبرهوات بزدالو عمدي علوم وتكنولوجيا استفلاليو حدش الرغبتات المزوتات مس رقحتاتهم سفيرو مالو هزبي إرترا نسب أو مثل رزين مسواتي زخف الهزبي كل زي تتابعوتات الزقنا بحيال تمرة فنان هزبي إرترا تمكيتم أبزن العلي ربع زمن زخدا بدها مدرخ هزبي إرترا كمتي تتابعتو زحلمو بوريتاتم مسارعوهي تزرقن أكوارا وشت أو سلامون كسانوتون أو حيسو بلعو فنان أبد الرمخاتو تتأميدو كيرب ربا مكيتم تمرتو مسمنقستو ألحلحن أكوارا زيادة تريرون بسات إيمون قعزو لمعاتو جهو اي تتحزن بانتارو عاتفا سريحو بزسلاسلو عيو نقلطف كتباو عبيت دلدل مسرت امنصاف تانيحو نابقزيف عمام هنصات هاقر اب زنقللو مدرخ بتيحو اب زبوزوح قبنات زفت ساملو قونات جاملاو بدلات ترنفنات شبران زهاوطو زوبا كرنا افريقا ايرترا اتا انكو سلامن رقاتن زعسلا امداي سبقاو معبالي بدرج عالم التمسكرلو قسقاس زمزقبت هاجر كتكون مبقعة نعاوت هزبي إرتران منقستون أقليحو زر إيوم تتغيسو نموت زي فرحناس زر استوزانتا إرميس أبرهام ودي إمو بأقات أمي زر حابن سفيرات ركب هاجر موحاسن محلون دحر هاجر ممتايف سرع كبها لنكلو قدا كالليل مالت هايكونان بغاندو أب علامة خامتنع نرحو ممعداون بتسفا كيباتخكام عيين يدلي كاب ننفسخا نهزبخا مقدام يدلي كمزن كم تنجيرا زيكونا انتي اللو سترفني إلكا متقه يدليو تمالي نموت سعيركا هيوات ألافات من لقابن موحاسن بقبرن تدعا تخاوينو نتصبحن دحريقون زبرخة جاف نمبتح منكح يقدس نموت كنموت زي فرحناس نخل نبر انتي تقمنا زبلا غالات شقر قرنبار دحري نموت سعيرو بعوات موتقو نتيناي أي سلام أي كنات هواهو مسكارو كم دي شقرين زيتن بهانيرن سجير ورما من استي ولدوني زهاقر نزوخانة انت تات وترو مستدال ويو مدلاو رح زيكونا دما أب كلو عودزات بعوت فانتسو يوتز نقحاتوا بريخون بهود دابئو دلدلون أب كلو يعاتق تمالي نسلا هاقرن هزبن كسع هيواتو مهاب استوفي من استي نلمعاتن بلتقنان ريمو كمي أب كرمي زي سلف سالس أن عند ألو وحسنة عقبو كم هجر هزبن كتسألنة رجعة سلامون أدمقو زازامن كفال ركب مس مينستر تمرتي دكتور حليمة محمد سفير الله عدلات مشتاو تمرتي أب تحت وايد الرجات رايزي كنا كساب كل جاتنا كل اللواء يركبو بجازة أيام الأبرهان هبت جبريل أب التدلو عمد اللبنان فلسفنان مبل سالس كفال تفت راح قلع عيوتات بفولي أبصرح
كم اتصمد مالت بيزي ورك زغبرو خالو كم زياتهم عينت عيوتات نخلو غزي خيوم تصمدوم زحزخه يقدس اب فريات تكالكا بزح زمصولو طيب لمن قال كابتهم كم زيوم عينت سرحات اب زيد ليو سندات كتقلبت معل بزي زخنه نصور اجندا خيواتات مسلسل كتقسو يخلو مبزحتن صفات تكالا زبهالا نزي صقمزي اقديما سلازن قحلو غزيين بشالا مالا كحلفو كتو فقرنياتات هيكونانين ابصرح نفسو كف كاليت ناتاوا قالوا كاليتات تدميرن كوين دقائق زخنا تن دقائق زستنعق وصرحتنيا نساعتات كستنعق صقمي بولون اما ترشتا قدا اتتكال مستفشه اتسرحتنيا يو قداي زخون تتقيسو بسورة في إل تسفى بروخة بزدالو عمدي دايري كينوتي إمبا حرقوطقوطي أبقعزو ملسوطي عمور تموا مبا أستخى لبا ميقبرالكا زبلو زعباتا دايري يتسانحنا غازيطة حداس إيرترا وترو ربع تحتم غازيطة وشتهجر نايقوان قوات قريا وانا سندائي محمد إدريس لأوت زهرة علي فاطنة أدم أب عمدي دل أباب قدما يكفال حداش تخطط ليزانتا عللي حنبري تسنحنا أب عمدي تقارير ترقم ريبورتاج عدد كبرو بريزيدنت إسياسة فوركي أب قبتي بقازت أنيا صالح قاما قريب الله بقازت أنيا محمد إدريس أب التدالو عمدي من سجل رابع كفال ناي دنقوبا معركة تحرير سفير الله بقازت أنيا كالشي محمد أبتدالو عمدي عافيت مقلتي محبر ولنتينيتات لقستدام إرترا بأقات أمي عصر 14 سنة قريبو بمينستر حرشاب زدالو عمدي فريكادم وطيطاونات مدب نرقاح تدهسيس اللو أب عمدي شباب كالاك فالك ألمحتات مس أبنتا وحاكيم انسسامن سي إدريس عبدالله سفير الله أب عمدي حبر برو استفلالي لبونات قس أزانا قاعتن تحسوتات إزانحنا أب عمدي فنو عادات كدمي معول حكمنا أب حبرة سبت قريس سرحالهم زنبرو أدمعتي مدهاني تاو تقمن زلوهم بهلاوي فوساتات كمدما تعمل زيماتات نايك قدم تدهسي سومي تنحنا أب عمدي مهرو وعبو تهجيا بدكتر سالح محمود التقرب كنتات ممهر المستمهر أب قزي فدرشن تدهسي سوء تنحنا عبيت قوانقا قدل قلات أب سنت رج تنحنا غازيت حداس إرترا إرتران بروفايل وترو ربعن قدامن تدالو غازيت أوشت هاجر ناي قوانقوا إنجليزينيا وانا سندائي أمانويل مسفن مكتل السندائي سيراك هابت ميكايل لي أوت أزمرا برحنة بتليهم تدسة موناليزا يمانا أب عمدي سبوتلايت غازيت إنيا بانا نقوسة أب حكمنا عيني باب إوانو إنا معبالة رقاقيت وزركب وحسنة دحنة كاب استفلالي درجة زلوامت أقامات

ومحدር ጽላል نحنا بفلتت بسرح بصنعات كنعقبو غبون ايو حدري سماعات علتاو مبصعيو من استي ولدو نايتي استخفله رزين واغا كفلتن كبر كهبن اللو محدر شح بمخان هي وتاشحت نمصبقكا كنعدق يغبا ساموئيل غبر برهان كفلي إميغريشنن زيقنتن زل ألماو زخري نسماتاتنا ترقومن مستيرن زيهاسس هاقراو كيدان